الله والعمل الذي لا يحبه الله. وأفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بشريعة الله، فيقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. يفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين، ولا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام، فبدون الشريعة مستحيل أن يصل الإنسان إلى ذلك. فهذا الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه المتوفى سنة 292 قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة مع الله، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال رضي الله عنه ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس، ترك شهوات النفس. وأما قوله رضي الله عنه لأن التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الجهال الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعلمون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا حتى قال ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا. لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضروري، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. فمن تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة الحلال والحرام مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إذا جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء
الذين ما تعلموا علم الدين الضروري، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية، مستحيل أن يكونوا صوفية. وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. كان رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ فقال رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يزور بعضهم بعضا في الجنة، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من التابعين من أهل اليمن، ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. وفي زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس: هذا كذاب. فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال: ايتوا به. فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال: أشعلوا نارا. فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته. ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار. فقال له جماعته الذين آمنوا به: أخرج هذا الرجل من أرضك حتى لا يفسد عليك الناس. فنفاه. هذا أبو مسلم بلغ خبره سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر عرفه لما رآه بالكشف، وذلك لما حضر أبو مسلم إلى المدينة المنورة. قال له عمر: أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال: نعم. فقام سيدنا عمر فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل خليل الرحمن إبراهيم. هذا أبو مسلم رضي الله عنه في بعض الأيام نام وهو يذكر الله تعالى، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. أما اليوم فأكثر الذين يدعون التصوف هم فارغون من حقيقة التصوف، جهال يشتغلون بقيل وقال وبمجالس يحرفون فيها اسم الله، وبدل أن يقولوا الله يقولون آه آه أو أه أه أو أح أح ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تحريف. وقد سئل الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر رحمه الله قبل نحو 80 سنة عن هذه المجالس، قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر، يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر، بدل أن يقولوا الله الله
يقولون آه آه، ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات، وإذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له والعياذ بالله وحد الله، كأنه عمل غلطا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته وشفاعته. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى

يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد. فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم: فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: أشعار الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: لماذا نحب الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، رواه الترمذي. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا لله نبيا، وهكذا عاش حياته صلى الله عليه وسلم عبدا نبيا زاهدا في حطام هذه الدنيا الفانية. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه ابن حبان. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعا يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله، فيخصف نعله ويخدم نفسه. نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعا لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. لكل هذا وأكثر نحب

0: مبارك يا فاض الأمان أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأذن بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.

صائب حزن بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

0: الكريم المحيا هبت من إقباله.
1: الله
0: زارني

0: ولو مشيت على الحصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فعليكم بالصبر. الصبر للمؤمن منزلة عالية. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. الصبر نحتاج إليه في كل الأوقات لأداء العبادات. والصبر على البلاء، على القلق، على المرض، على الخوف، على الفزع، كل هذا للمؤمن إما أن يكون تكفير خطايا، وإما أن يكون رفع درجات بالنسبة للأتقياء والصالحين. الله تعالى خالقنا مالكنا، وله أن يتصرف بنا كيف يشاء، ولا يجوز لنا أن نعترض عليه أو أن نعصيه في حال الرضا أو في حال البلاء والمصائب والمرض والخوف والقلق. سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يغشى عليه من شدة ما يؤذيه قومه، ولم يؤمن معه إلا نحو 80 شخصا، وابنه كنعان لم يؤمن معه ولم يقبل أن يركب بالسفينة وصبر. سيدنا أيوب عليه السلام مرض 18 عاما، وهدم الشيطان حائط بيته على أولاده، كان له 7 ذكور و7 إناث ماتوا، وأحرق له ماله، ولم يخرج الدود من جسمه، ولم يمرض مرضا منفرا كالبرص أو الجذام. صبر محتسبا، لم تخرج منه كلمة فيها اعتراض أو فيها تسخط. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أبوه كان يعبد الأصنام، ورماه قومه بالمنجنيق في النار فلم تحرقه ولا ثيابه، وكان صابرا محتسبا، وهذا من علو درجته. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمه أبو لهب يشتمه يسبه عليه الصلاة والسلام، قومه آذوه في بداية الأمر لما دعا إلى الله، دعا إلى الإسلام، مات كل أولاده في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، كان صابرا محتسبا، وهو أفضل خلق الله. الصبر على البلايا مرتبة عظيمة عند الله، وكثرة البلاء على المؤمن خير له عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اصبروا وصابروا واحتسبوا والجأوا إلى الله، وأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من الصلاة، الجأوا إلى الصلاة، إلى العبادة، وليس إلى تضييع الوقت ومتابعة ما يزعجكم ويقلقكم، وانشروا هذا فيما بينكم، هذا فيه الفلاح وفيه الفوز بإذن الله تعالى.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تبارك وتعالى حذرنا من أن نطلق ألسنتنا فيما لا خير لنا فيه، لأنه أعلمنا في هذه الآية بأن علينا ملائكة يكتبون أقوالنا. هم ليس يقتصرون على كتابة الأقوال، بل يكتبون الأفعال أيضا. لكن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية القول، ذكر بأن ملائكة الله يراقبون ما يخرج من فم الإنسان، لأن أكثر أعمال الجوارح أعمال اللسان، اللسان أكثر أعمالا من غيره من الجوارح، الرجل واليد والسمع والأذن، هؤلاء من جوارح الإنسان التي يعمل بها أعمالا، الأذن يستمع بها إلى الخير وإلى الشر، والعين ينظر بها إلى الخير وإلى الشر، واليد يبطش بها أو يتناول بها، يمسك بها الخير والشر، والرجل كذلك يستعملها في الخير وفي الشر. لكن فعل اللسان أكثر من فعل غيره من الجوارح. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية القول، أخبرنا بأنه وكل بنا ملائكة يكتبون ما نتكلم به. فلما قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، علمنا أنهم يكتبون.

يكتبون ما يخرج من فم الإنسان ويكتبون فعل العبد أيضا، أي ما يتكلم به عمدا ليس سبق لسان، لأن سبق اللسان لا يدخل تحت التكليف. الله تعالى ما كلف عباده بالتحفظ من سبق اللسان بحيث لا يصدر منهم شيء، إنما كلفنا بأن نحفظ ألسنتنا من أن نتكلم باختيارنا بما حرم علينا. الملكان رقيب وعتيد، هذان كاتبان موكلان بابن آدم، لكل شخص من ذكر أو أنثى، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ثم هما يكتبان غير الحسنات والسيئات. كل ما يخرج من فم الإنسان يكتبان، ثم ما كان من سيئات فإما أن يتوب هذا العبد فتمحى، وإما أن لا يتوب إلى الممات فتبقى في صحائفه حتى يجدها يوم القيامة فيراها ويقرأها لما يعرض عليه كتابه. وأما ما كان من الحسنات فإنها تثبت له ولا تمحى إلى يوم القيامة إلا أن يطرأ عليها ما يفسدها. الكفر يفسد الحسنات، إذا كفر الإنسان كفرا قوليا محيت تلك الحسنات كلها، وإن فعل فعلا كفريا كذلك، وإن اعتقد عقيدة كفرية كذلك. كل حسنة قدمها فإنها تمحى، أما غير الكفر فلا شيء يمحو الحسنات كلها، حتى إنما ورد في الحديث أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، فمعناه فسد عليه نهاره، ذلك الذي ترك فيه صلاة العصر، أي حرم هذا الأجر العظيم، أجر صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات. حبط عمله معناه ذهب عليه الفلاح في آخر نهاره هذا. ما أفلح في نهاره هذا، خسر آخر نهاره، هذا معناه، ليس معناه كل حسناته تذهب من أجل أنه ترك العصر. لا تمحى كل حسنة قدمها من أول يوم جرى عليه قلم الحسنات والسيئات، أي من أول يوم بلغ. لا يمحو الحسنات التي يعملها الإنسان كلها إلا الكفر. ثم هذان الملكان الكريمان، ما كان من القول يسمعانه فيكتبانه، وما كان من الفعل فيريانه فيكتبان، وما كان من الاعتقاد فإن الله تعالى يطلعهما لأنهما من أحبابه. الملائكة كلهم أحباب الله، ما فيهم عاص لله، كل مطيع لأمر ربه. أغلب الصالحين فقراء، أغلب أولياء الله أحباب الله فقراء، لأن الدنيا دار بلاء، وأكثر الناس بلاء من يحبهم الله تعالى الأنبياء والأولياء. الأنبياء أغلبهم أيضا كانوا فقراء، إلا قليل منهم، سليمان وداود وإبراهيم، سليمان وأبوه داود، وإبراهيم أيضا، وأيوب عليه السلام كان في الأول غنيا، كان له أرض كلها له، سهلها وحزنها، كانت ملكا له، وكانت له مواشي كثير، وكان له رزق واسع، ثم ابتلاه الله تعالى، أذهب عليه هذه الأرزاق كلها، أذهبها الله تعالى ليعظم أجره، لأنه عالم بأنه يصبر على الضيق والفقر الذي أصابه بعد الغنى الواسع، ثم صبر 18 عاما في المرض حتى جفاه القريب والبعيد، أقاربه والأباعد كلهم جفوه إلا قليل من الناس. ثم لما بلغه أن 2 مرا به فقال أحدهما: هذا أيوب ما ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء إلا لأنه ليس له عند الله حظ، فانكسر خاطره لما أبلغ هذا الخبر، فدعا الله تعالى، وكانت زوجته توصله إلى محل قضاء الحاجة، فأبطأ عليها ذات يوم
ما قام من ذلك المكان إلى المكان الذي هي تستقبله فيه فتأخذ بيده. الأنبياء شديدو الحياء، يغلب عليهم الحياء، لا يقضون حاجاتهم حيث يراهم الناس، وكانت في العادة توصله إلى مكان فيقعد هناك فيمكث هناك وهي تبتعد منه إلى أن ينتهي من قضاء حاجته، ثم يقوم فيقبل إليها فتراه. أبطأ عليها ذات يوم بعدما دعا الله تعالى، فكان هو في هذه البرهة، الله تعالى أوحى إليه قال له: اضرب انقض برجلك هذه الأرض، يخرج لك عينان من الماء، عين تشرب منها وعين تغتسل منها. فضرب برجله فأخرج الله له عينين من الماء، فاغتسل بإحداهما وشرب من الأخرى، فعادت صحته مثل ما كان قبل 18 عاما. فجاء إليها وهو نشيط ما به شيء من الضعف، كل الضعف زال عنه، فلم تعرفه هي. فقالت له: هل رأيت نبي الله المبتلى وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا؟ كانت هي غاية ما حصل في قلبها أن هذا الإنسان إنسان غيره لكن يشبهه. قال لها: أنا هو. ثم كانت هي فقدت أولادها منه، ماتوا كلهم، الله تعالى أعاد لها شبابها فولدت له مثلي ما كانت ولدت. فعاش بعد ذلك، ثم أعاد الله له الغنى الذي ذهب عنه. كان له مكان، أحدهما كان بيدرا للقمح والآخر بيدرا للشعير، فأفرغ الله على بيدر القمح ذهبا، أفرغ الله له ذهبا حتى تكوم وفاض، وأفرغ الله له على بيدر الشعير الفضة حتى فاضت الفضة على ذلك البيدر. فأيوب كان من أغنياء البشر لكن ابتلي فصبر، ثم رد الله له غناه وأولاده الذين فقدهم لأنهم كانوا ماتوا كلهم. الحاصل أن أغلب الأنبياء فقراء والأولياء كذلك، فالأولياء هم أتباع الأنبياء. من تبع النبي عيسى اتباعا كاملا ومشى على شريعته هذا يقال له ولي، أدى الواجبات كلها واجتنب المعاصي كلها وأكثر من النوافل، هذا يقال له ولي. من ذكور وإناث الأولياء موجودون، الأولياء قسم منهم ذكور وقسم منهم إناث، أما الأنبياء كل منهم ذكور، ما بعث الله نبيا أنثى إلا رجالا، لأن مقام الأنبياء أعلى من مقام الأولياء. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. بعض العلماء قالوا عن مريم إنها نبية، وهذا قول ضعيف، وقالوا عن آسية وحواء كذلك، هذا القول غير صحيح. مريم أفضل الوليات، أكبر ولية، بعدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل الوليات، بعدها أمها خديجة هي تعتبر أفضل الوليات، بعد ذلك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، كانت مؤمنة تقية صالحة، وزوجها فرعون كافر ادعى أنه رب البشر. في ذلك الزمن كان يجوز أن تتزوج المسلمة كافرا، واستمر ذلك الأمر إلى أن حرم الله زواج المسلمة بالكافر قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات. من ذلك الوقت إلى يوم القيامة لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة بوجه من الوجوه. وهنا أمر مهم ينبغي معرفته، وهو أن الأنبياء لا يصيبهم مرض منفر. أيوب عليه السلام، الرسول ما فسر مرضه فنحن لا نفسر، فلا تصدقوا إذا قال لكم قائل بأن مرضه كان جدريا أو كان كذا أو كان كذا، الرسول ما فسر، فمن أين لهؤلاء أن يفسروا؟
الرسول كان يأتيه الوحي عن فلان وعن فلان وعن فلان من الأنبياء، ما فسر، فمن أين لنا أن نفسر؟ فقول بعضهم إنه كان يتناثر الدود من جسمه غير صحيح، إنما كان مرضا شديدا ألزمه الفراش. فقهنا الله في الدين وجعلنا من المحسنين، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا. نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

فائدة مهمة في التحذير من بعض كلام جهلة العوام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيها الأحبة، معلوم عند كل ذي علم وفهم أنه لا يجوز أن يتكلم الشخص برأيه فيحلل أو يحرم دون مستند شرعي، بل قد يوقعه ذلك في الكفر إذا حرم أمرا مباحا معلوما من الدين بالضرورة حله، كمن يحرم الكلام أثناء الطعام، وهذا دين المجوس والعياذ بالله وليس دين المسلمين. كذلك الذين يقولون إن غسل الثياب أو غسل أرض البيت يوم الجمعة حرام أو يوم الاثنين، أو يحرمون قص الأظافر بالليل. وكذلك الذين يقولون لا يجوز فتح المظلة الشمسية في البيت على الإطلاق، أو يحرم فتح المقص على الإطلاق. وكذلك الذين يحرمون أن تطبخ الحائض أو تضع يدها في كبيس أو غيره من الطعام. وكذلك الذين يقولون من خرج جنبا من بيته تلعنه الملائكة ولا يجوز له ذلك، أو من يقولون من نام جنبا تلعنه كل شعرة في جسمه. فاحذروا من هذه الكلمات وأمثالها، وحذروا الناس من ذلك، لأن هذا يتضمن تحريم مباح معلوم من الدين بالضرورة ويوقع قائله في الكفر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 56 بعد 100 من سورة الأعراف إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة لليوم الخميس 9 تموز 2026، الموافق ل 24 المحرم 1448. برحب بكل اللي عم بيتابعونا وين ما كانوا، وبرحب كمان بزميلتي ريما. يسعد صباحك يا ريما.
4: صباح الأنوار إيمان، صباح الأنوار لكل اللي هلا عم يسمعونا ويتابعونا وين ما كانوا عم يسمعونا، ببيوتهم، بسياراتهم، يمكن بشغلهم. تحية لهم جميعا.
3: تحياتنا لهم جميعا، وتحياتنا لكمال على الهندسة الصوتية.

0: ومثل العادة مندعي كل اللي عم يسمعونا ويرافقونا بهالصبحية تقريبا مدة ساعتين من الوقت يعملوا شي هيك سخون دافي بارد اللي بدكن اياه ونقعد سوا نعمل هالصبحية. وادعوا رفقاتكن على هالجروبات الناشطة اللي عندكن قولوا لهم يقوموا يسمعوا صباح المعرفة ويشاركونا عبر رقم الإذاعة الواتساب 01-66-76-02. وبالفعل يا ريما كان في مشاركات باكرة جدا
1: باكرا يعني الساعة 5 إلى 10 شفت أنا رسالة
0: يا عام 5 إلى 10 صلوا الصبح وقعدوا
1: من سنة ما سنة شاء شمس الله. صباح النور يا سنة.
0: نتمنى هيك تكونوا عم تذكرونا بدعواتكم كمان إن شاء الله. تحياتنا إذن لسنة. كمان في عنا سلامات أيضا لسنة شمس كمان من سنة مرعي سعد شهاب. أهلا وسهلا فيك سعد. غازية كمان يسعد كل أوقاتك وإن شاء الله بيكون نهاركم كله خير وبركة.

0: بدي صبح على الحاجة هناء عطوي. صباح الخير إيمان ولميان ولريمة، وبقول صباح لجميع المعتمرين الله يحفظهم ويرجعوا لنا بالسلامة. وبخص بالذكر زوجي الحبيب والعزيز الحاج يوسف، وصباح لريمة.
1: صباح الأنوار للكل. كمان سناء بقلك وعليكم السلام، بتوجه تحياتها لألنا ولنعيم مرعي وزوجته مها.
0: كمان زميلتنا روبا برجاوي كمان بدي صبح عليها، وبدي ادعيكم لتتابعوا برنامجها حكاية من كل بيت يوم الأربعاء القادم بإذن الله بتمام الساعة 2:45 دقيقة.
1: أكيد برنامج اجتماعي بيحكي قصص واقعية من الحياة اليومية.
0: هيدا هو، اسمعوا الجلال.
1: خلينا نسمع.

0: باخر الدار.
1: يا سلام
2: يعني اعطيناكم نكزه هيك من الجنريك، بدي صبح على ربا، بدي تتابعوها.
1: الجنريك بصوتها،
2: الجنريك بصوت ربا. كلماتها والحانها توزيع الحاج محمود بابا ناصر واداء زميلتنا ربا برجاوي، تحياتنا لها. ومثل ما بيقول العنوان يعني حكايه من كل بيت، بكل بيت في قصه وفي حكايه وقصص وحكايات مثل ما عم تقولي يا ريما. وهيدول يعني مطلوب نحن نضوي عليهم ونحكي فيهم لحتى نشوف شو المشاكل، كيف منحلها، كيف هيك منعزز العلاقات بالأسرة الواحدة.
1: بيقولوا بالبيوت أسرار أو بالبيوت أسرار، أسرار كتيري.
2: صح تماما.
1: بس نتمنى كل مشكلة يكون إلى حل وبالتفاهم وبالتراضي يعني.
2: وعلى فكرة المتابعين كمان حيكون لهم دور، لأنه أول شيء حيكونوا عم يرافقونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، أيضا على قناتنا على اليوتيوب حيشاركوا روبا بطريق الواتساب وأيضا بالكومنت بالبث المباشر على اليوتيوب. هلا عم تقلي واضح بصوتها. نعم هيدي روبا، تحياتنا لك روبا برجاوي.
1: صباح النور كمان لأسماء الخرفان عم بتصبحنا.
2: نعم يسعد صباحك خالتي،
1: بارك الله فيكي.
2: بيسألوني أنه ليش بتقولي خالتي ما بتقولي أن هيدا عمتك؟ أنا بدي أقولكم أنه أنا عندي اثنين أسماء، أسماء خرفان خالتي وأسماء خرفان عمتي، بصبح عليهم اثنيناتهم بفكروني أنه لا عم اتلغبط. أكيد مش عم اتلغبط. عندي خالتي أسماء وعمتي أسماء. بتعرفي من زمان العيال القديمة شو كانوا يعملوا؟ يسموا البنت على اسم الست والبيع والابن على اسم الجد. فبكل بيت بتلاقي مثلا أسماء وسليمان، فهول اثنيناتهم الموجودين عنا بكل بيت
1: مكررين.
2: بيت الخرفان مكررين. فخالتي أسمى تحياتنا لأليك، وعمتي كمان تحياتنا لأليك.

0: صباح النور كمان من غالية. غالية بتقول بدها أنشود تقيف بالمدينة ما سمعتها مبارح.
1: يلا هلأ لكمان حطها نوت عنا أكيد.
0: وبتوجه تحية لميان وعلي وكمان.
1: ردي نحن ردي. طيب عبال ما نسمع هيك شقفة منها لهالأنشودة من بعدها مننتقل لدعاء.

أسألك خير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الحياة.

0: ورد اليوم.
1: الله الله الله.
2: ومنوصل لورد اليوم بحملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم الخميس 24 المحرم 1448 هجرية. منذكر بداية بإخلاص النية لله رب العالمين وأكيد بالنطق الصحيح للأوراد والأذكار. اليوم وردنا هو التذكير بقراءة ورد الطريقة القادرية اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم 200 مرة، لفظ الجلالة الله 200 مرة، لا إله إلا الله 200 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 مرة، أستغفر الله كمان 200 مرة. ومنذكر بتصحيح الحروف، وما كتير تستعجلوا بالأوراد، خدوا وقتكم لحتى يطلع اللفظ الصحيح.

0: نرجع من كفي رسائلكم متابعينا الكرام اللي عم تبعتوها على 01-66-76-02 كمان من خارج لبنان على نفس الرقم أكيد بتحطوا كود لبنان 00961 وبعدين بتبلشوا برقم الإذاعة. صباح الخير من محمد خالد بتابعكم من ألمانيا، كل يوم عندي سواقة 90 كيلومتر بسمعكم أنا وعلى الطريق أنا ورايح على الشغل، لولا البرنامج كنت نمت، بتعملوا بوست أنرجي بارك الله فيكم، وتحية لمحمد حلبي. شكرا كتير لك يا محمد وابقى دايما تابعنا وإن شاء الله دايما هيك منعطيك هيدا الانرجي والطاقة لتكفي نهارك بنشاط
1: إن شاء الله. دايما خارج لبنان كمان بيتابعونا، هذا شيء بيسرنا
0: وبدنا نسمع كمان. أكيد بدنا نسمع رسائلهم يبعتولنا إياهم كمان حتى هيك نتحمس ونقولهم على الهواء ومن أي بلد عم بتابعونا ومن أي منطقة. كمان عنا رسالة، أسعد الله صباحكم، تحية كبيرة لماما ريما وأكيد لإيمان. بدي وجه تحية لكل المعتمرين وخاصة لولدي حمزة، الله يتقبل منهم صالح الأعمال ويرجعوا لنا بالسلامة، من ست غادة بيضون.
1: تحياتنا لك يا غادة وإن شاء الله بيرجع بالسلامة هلأ عرفنا.
0: آمين.
1: تحياتنا لحمزة. أنا بدي صبح الحاج مروان اللي بيصبحنا وبيصبح كيمو، بعد تحية لكيمو. تحية لكيمو.
0: ما اسمه الدلع يا كمان.
1: بيقول كمان ألف مبارك لربا على برنامجها الجديد، نحن بالانتظار أكيد حيكون الحاج مروان من أولى المتابعين. هو أكيد. عادة
0: الدعم الأول الوالد بيكون طبعا
1: ما بس بيكسر. لكل البرامج صراحة.
0: صحيح. أنا اللي عرفته يا أستاذ مروان أنه هيدولي لمساتك كانوا بالبرنامج كمان.
1: حلو حلو.
0: نعم
1: يعني لمسات دافية حتكون. نعم. دسمي كمان.
0: صح.
1: كمان ربا ربا بتصبحنا ربا. وهي كتير متشوقة لحتى تشارك كتير من القصص البيتوتية مع المستمعين، وتحية للبابا للحاج مروان، تحياتنا لإله للماما غادة كمان صاحب النظرة والتشجيع المستمر. حلو
0: حلو كتير
1: البنت
0: لما يعني بيكون الوالد داعم لأولاده، يعني هذا شيء كتير مهم.
1: لما البنت بتسمع لأبوها كمان صح. هيدي نقطة كتير مهمة
0: 100%
1: تسمع توجيهاته لأنه الخبرة أكيد أكبر.
0: نعم. بدي كمان صبح لأحمد علوي بك تمعنا شيء يا كمال، ما بدي سمعنا شيء. طب يلا حكفي. أحمد علوي من ألمانيا، أسعد الله صباحكم، تحية لإلكن، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولصديق المنشد الحاج محمود وهبي. بدي صبح الحاجة جميلة شمس كمان أيضا والست سامية شمس.
1: في حدا كان باعت صورة فنجان قهوة كمان فنجان عربي
0: يعني.
1: هي عم يشربوا قهوة صحتين وعافية. إيمان لحقتي تشربي شيء؟
0: لا بعد أنا القهوة بنطر بشربها مع زملائي بس يعملوا لي القهوة تطلع غير شكل من ديات الحاجة سمر الحسامي
1: صح وعافية.

100% الطقس الرطب مستمر معنا ولا موجات حر جديدة، بس انتم عم تحسوا بالحرارة لأنه رطوبة جدا مرتفعة، هذا كله حسب التوقعات. صحيح. ولا يزال يؤثر على لبنان طقس صيفي ورطب بيؤدي لتيارات رطبة لتكاثف السحب مع تشكل الضباب جبلا واحتمال كم اخذ هيدي كمان هلا مع احتمال لتساقط الرزاز المحلي بسبب هيدا الضباب. ومثل العادة منذكر أنه الرطوبة المرتفعة بالساحل هي اللي عم تأدي لشعورنا الزائد بالحر والشوب بهالأوقات من السنة، لكن الحرارة عم تبقى معتدلة بالجبال. بالنسبة لتفاصيل طقسنا لليوم، الجو غائم جزئيا، بيتشكل ضباب جبلا وبيكون كثيف أحيانا بيمنع الرؤية، لذلك ديروا بالكم. الحرارة بين 23 و 31 على الساحل، بين 17 و 34 بالبقاع و 18 و 25 على الألف متر. متوسط الرطوبة السطحية ساحلا 70% تقريبا. الرياح الجنوبية غربية سرعتها بين 10 و 50 كيلومتر بالساعة بتنشط أحيانا في الجبال. الانقشاع جيد بسوق محليا بسبب الضباب. حال البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة.

0: كمان بدي صبح على الدكتورة زينة الحكيم. يسعد صباحك دكتورة, بدي هنيكم بالإنجاز الكتير كبير اللي عملتوه Global University يوم السبت الماضي باحتفال خريجي 2026. يعني هالطلاب بيكبروا القلب يا ريما, ما شاء الله من كافة الاختصاصات من كافة الفروع والأقسام احتفلنا فيهم, وعدت إذاعة نداء المعرفة تقرير خاص بهيدي المناسبة فيكم تطلعوا عليه على كل وسائل التواصل الخاصة بإذاعة نداء المعرفة. واللي بعده ما اشترك بقناة نداء المعرفة على الواتساب يسارع ويشترك فيها حتى يوصلوا كل جديد.
1: إيمان شو رأيك هلأ في دعوة
0: هتا
1: دعوة من بعلبك
0: من عنا
1: بيشرب فنجان قهوة
0: الله
1: من أسماء الخرفان, بس ما عرف أي أسماء
0: خالتي. هيدي خالتي أسماء ببعلبك خالتي عمتي أسماء ببيروت جارتنا تحت على الطابق الثاني كمان تشتغل معنا بالمبنى. تحياتنا للجميع. على فكرة فنجان القهوة من ديات خالتي كتير طيب, ما بيتفوت صراحة, والصبحية عندها الصيحة يعني شو بدي قلكن. أم قويس صباح الخير لميان ولإيمان أيضا كمان لريما, يسعد لي صباحك بالخير والبركة, بحبكن وبحب وجه تحياتي لأم أحمد وأخي أحمد والشيخ سعيد عبد الهادي وأريس وقويس ومحمد عبد الهادي. ألف ألف ألف مبارك للعروس آية عياش بمناسبة خطبتها وأم محمد حسرم وهنيدة كمون. تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم ست أم قويس.
1: كمان جمان حباس بتوجه تحية وبتهني الدكتورة زينة حلبي بالخطوبة.
0: ألف مبارك دكتورة,
1: بتتمنى للمعتمرين رحلة ميسرة إن شاء الله ويعودوا بالسلامة. كمان
0: إن شاء الله بيرجعوا لنا بالسلامة.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بتعرفي هول العادات والتقاليد وتراثنا الشعبي لما بيزفوا العروس كتير حلوين.
1: صحيح.
0: ست أم محمد دباغ، طيب الله صباحكم بذكر الله حبيبتي إيمان والحبيبة ريما وكل أسرة نداء المعرفة ومستمعيها، بوركت جهودكم الطيبة وكمان مع أدعية جميلة بتتميز فيها ست أم محمد دباغ.
1: كمان علي شحيمي بيصبح الكل وبيصبح أهله بتركيا وبيدعو للحاج علي شحيمي.
0: بدي صبح على ست رشا ديراوي، أيضا على فاطمة مطر، يسعد كل أوقاتك. كمان عنا رسالة بصبح علينا وسلامي على الحاجة هبة وأم أوس، بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير، وسلامي للقلوب البيضاء والحمد لله على السلامة يا ماما ريما وسلامي لإيمان. شكرا كتير لألكن ست أم محمد.
1: في أماني الحسين بعتي صورة مكتوب عليها أرما السعودية، هل هي
0: يعني صاروا على الحدود؟ نعم، لأنه ما شاء الله هني أفواج يعني المعتمرين. هيك حملة قدام حملة،
1: ما تنسينا من الدعاء.
0: ويعني لما بتشوفي هيدي البلاك اللي على الطريق أنك قربت من مكة أو قربت من المدينة بيبلش القلب يدق. يعني
1: ما شربتها بس أكيد
0: يعني. الله يرزقك يا ريما ويرزقنا العودة، شعور جدا ممتع اللي قادر ما يقصر، اللي هيك محوش هيك على جنب قرشين يعني شوي على شوي بيصيروا صدقيني دغري بيتصمد هيدا المال، وإن شاء الله بيكون مبارك وبيقدروا يروحوا لأداء العمرة.

0: بعد الفاصل الإعلاني يا ريما، أستراليا تكتشف نوع جديد من العناكب عنكبوت المنجنيق.
1: هلا بنعرفوا
0: بعد البريك.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
8: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح، لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
9: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
7: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: خبرية اليوم.
1: ومنوصل متابعينا لفقرة خبرية اليوم. أعلن علماء بالغابات الأسترالية عن اكتشاف نوع جديد وغريب جدا من العناكب. العنكبوت اللي ما بينتظر فريسته مثل باقي العناكب، بل بيصنع شبكة ذاتية الارتداد مثل المنجنيق، هيدا اللي بيحطوا كانوا بقلبه حجر وبيرموها هيك بيلفوها لبعيد، أيوة مثل المنجنيق، لا يطلق نفسه مع شبكته بسرعة خاطفة وبينقض على الفريسة لا يصطاد بفكرة هندسية مذهلة.
2: الله أكبر.
1: يعني أنا أول مرة صراحة بسمع بهيدا الشيء وعم بتخيل المشهد، يعني سبحان الله، الله قادر على كل شيء.
2: تبارك
1: يعني
2: الله.
1: تطلعي هيك بتقولي وكل ميسر لما خلق له. صحيح. كل واحد رزقته بتوصل لعنده ويلهم كيف يقدر يكتسبها لهيدا الرزقة، يعني
2: مثل الطفل.
1: تبارك الله.
2: أول ما يولد.
1: صحيح صحيح. والعصفور وبقية الحيوانات وكل البشر، ولو عندك حبة رز لإلك مقسومة ببلد الفلانة بدها تجي لعندك وبدك تاخديها،
2: 100%
1: الرزق مقسوم يا جماعة. فلشو هيك نتقاتل عليه ونتحارب عليه؟
2: اللي مكتوب حيصير.
1: لإلك اللي ما إلك ما تحلم حتاخده، فلذلك توكلوا على رب العالمين.
2: صحيح.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن متابعينا وصلنا للفقرة الصحية، وفقرتنا لليوم هي بتتناول نصائح حول التعرض للشمس وشو هي ضربة الشمس، وخاصة بهالأوقات وبهالفصل من السنة.
4: اشتبه وقتها
3: طبعا، وبتسمعي يعني أنا أكلت ضربة شمس يعني، فبدنا نعرف شو أسباب ضربة الشمس وشو النصائح لتجنب التعرض لضربة الشمس مع الدكتور طه بيضون. أهلا وسهلا فيك دكتور.
5: اهلا وسهلا،
3: يسعد كل اوقاتك دكتور. ضربه الشمس يعني وما ادراك ما ضربه الشمس، كيف هيك تشرح لنا اياها بطريقه مبسطه للمستمعين وكيف بنتجنبها؟
5: اوكي، تو نحن في عنا مشكله بتصير لما الشخص تعرض للشمس بدرجه حراره عاليه يعني مع الشوب لفتره معينه، بصير في عنا شيء اسمه ضربه شمس وجهه حراره.
3: نعم.
5: هيدا بتصير عوارضها هي انه بصير في عنا الشخص تعبان كتير، مرهق، ممكن يغيب عن الوعي، ممكن يصير في عنا نحنا عدم تركيز، ما بيعود قادر يمشي، ممكن يصير في عنا عوارض كامل للجلطة يعني بصير ما قدر يحرك ايده، بصير في عنده ضعف بالحكي، بصير في عنا هالتعب القوي. هدول الأشياء اللي ممكن تصير معه. هلا شو اللي بيصير؟
3: نعم تفضل دكتور. دكتور طه بعدك معنا؟ بفتكر في مشكل تقني بالاتصال دكتور طه. اوكي، حنرجع نعود الاتصال بدكتور طه لنتابع.

0: إذا رجعنا لمعاودة الاتصال بالدكتور طه بيضون. تفضل دكتور، أنت معنا على الهواء.
1: نعم. فبصير عنا عذر إن رحل عند الإرسال، بصير في عنا مثل ما قلنا عوارض مثل التعب، إرهاق شديد، بصير في عنا عطش شديد، بصير في عنا تعرق، بصير في عنا صداع، بصير في عنا دوخة قوية، قلنا بصير في عنا ضعف عام بالعضلات كأنه تشبه الجلطة، عوارض الجلطة. فهذا بيكون عنا شيء اسمه إجهاد حراري. هلأ كمان العوارض الأخطر وأخطر لما يصير في عندي أنا الغثيان، القيء، الغياب عن الوعي، يقشط الضغط، وواحد بيغمى عليه، هدول بصير بده يدخل المستشفى بشكل طارئ.
0: أيوة دكتور طه، نحن عم نحكي عن ضربة الشمس لما نتعرض لشمس مرتفعة، يعني تقريبا بأي وقت من النهار هيدا التعرض بصير؟
1: يعني احنا عم نحكي تقريبا على وقت الظهر لما يكون حرارة تقريبا صارت عالي كتير، يعني 40 و42 و45.
0: نعم.
1: فكل ما كان حرارة عالية تحت الشمس والشخص عم يعمل جهد، عم يمشي، عم يتحرك، عم يحكي، منه أكل منيح، منه مرطب جسمه، منه أخذ سوائل منيح، هو معرض أن يصير معه هيك. يعني هذه بنشوفها مثلا نحن إذا كان حدا عم يعمل مثلا نشاط، عم يعمل ماراثون، عم يعمل مجهود، هدول بتصيروا معهم هدول الشغلات، وهيدي شغلة شائعة ومنتشرة، يعني منها شيء نادر. إنما بتصير يعني هذا الإجهاد الحراري بكتير منه بيصير معهم خلال الأنشطة الرياضية، عشان هيك دايما بتلاحظي بالرياضة بيعملوا محطات هلا حنحكي عنهم، يعني بس انه دايما هيدي الشغلة بتصير، خاصة اذا حد مثلا رايح على الحج او العمرة بيطقس شوب، ممكن تصير معه خلال أنشطة مثلا كشفية، أنشطة رياضية كمان ممكن تصير معه،
0: مزهري عم يشتغل بالأرض بطاقة الشمس كمان. نعم
1: كمان هيك كل اي حدا عم يعمل جهد قوي تحت الشمس متوقع أن يصير عنا هيك عوارض. وهيدي عوارض منا مسحة، يعني خاصة إذا وصلنا لمرحلة أنه تطلع حرارة جسمه، تطلع حرارة 40 تقريبا وغياب عن الوعي، هيدي خلاص صار بدها طوارئ، ويمكن ما تنقضى القصة بأنه يفوت على الطوارئ جاي يظهر، يمكن يضطر ينام بالمستشفى أو ينام بالعناية الفائقة لبضعة أيام لحتى يرجع يمشي حاله، فمنا مسحة يعني هي آخر شيء بالنهاية.
0: أيوة دكتور طه، عندي سؤال كمان، في منهم يعني كيف فينا نعمل إسعافات أولية كبداية؟ في منهم بيستخدموا التلج مباشرة، أو في منهم بيعطوا أدوية مخفض الحرارة دغري، فهل هالشي صحيح وشو البديل إذا ما كان صحيح؟
1: قالك أكيد نحن أول ما يسمعوا حدا أي شيء من هدول العوارض فورا أول شيء بده يخبر الشخص اللي معه وش عم يصير معه.
0: نعم.
1: غير واحد قد يفقد الوعي بعدين. تاني شيء بدي يقعد بمكان ما فيه شمس. بدي يشرب مي، والأحسن تكون هذه المي فيها برودة. وبدي يرتاح، وبدنا نبرده، يعني نهوي، نحطه بمكان بارد، نحطه حد المروحة.
0: فينا نعطيه لبخات باردة.
1: وفينا نعطي لبخات باردة، بمعنى أن برد الجسمه مش حط على راسه مباشرة، إنما نبلش نبرد الجسم شوي شوي.
0: بالنسبة للتلج
1: صح، فينا نستعمل التلج كمان بس مش على الراس، بس حتى نبرد الجسمه. نعم. ودي يشرب محلول مصل كمان عشان نبلش نعود الأملاح اللي هو خسرها.
0: بنقدر نشربه مي أو 7 أب، المشروبات الغازية وغيرها، هيدي الأمور ولا لا؟
1: طالما هو واعي نعم فينا نشربه مي باردة، هذا الأهم، والمصل، يعني هدول الشغلتين هن هلأ المكان الشيء الأساسي، وأكيد نخفف عنه التياب ونبرد لجسمه يعني بطريقة يمكن تنزل حرارة جسمه شوي شوي.
0: إمتى بتصير؟ نعم تفضل دكتور.
1: أكيد هيدا الحاجة الشغلة اللي بتصير لما يكون العوارض منا كتير قوية.
0: هيدا اللي بدي أسألك إياه، أنه هول كلهم نحنا فينا نعملهم بقلب البيت، بس إمتى نحنا الحالة بتستدعي تدخل طبي، ناخده على المستشفى؟ إمتى بنعرف أنه لا هون ما بقى فينا نعمل شيء بدنا ناخده؟
1: إذا العوارض ما تحسنت بعد شيء نص ساعة لساعة،
0: أيوة.
1: وإذا كان عوارض شديدة مثل أنه عم يغيب عن الوعي، ما قدرني يحرك إيديه أو إيده أو إجره، مثل عوارض الجلطة، يعني إذا كان عنده حرارته مثلا 40 ما عم تنزل، خلاص بدنا نروح على المستشفى، لأنه قد يكون كمان ما تنسي على الشوب، أكيد هو صار في عنا تعرق شديد، خسر أملاح كتير، كمان الأملاح الخبط تبعيتها بحد ذاتها ممكن تعمل تأثير على الوعي وعلى التركيز.
0: نعم
2: بالنسبة لضربة الشمس، هل يعني غير المضاعفات اللي ذكرت لنا إياها، هل بتوصل لمراحل خطيرة بتعمل ما بعرف مشاكل مزمنة مثلا؟
1: حالك شو؟ بالعادة نحن إذا لحقناها بكير ما بصير في عنا مشاكل مزمنة، ولكن إذا طولت ممكن يصير في عنا تضرر بالدماغ.
2: أيوة.
1: فنحن إذا بدك حتى تكون دقيق أكثر، بدنا نميز بين شغلتين، بين الإجهاد الحراري وبين اللي بنسميه هيت ستروك، أو إذا يعني مثل التعبير يمكن التقريبي إنه الجلطة، جلطة الشمس أو جلطة الحرارة.
2: أيوة.
1: So لما يكون في عندي إجهاد حراري هذا بس بيكون في عندي تعب شديد وإرهاق بسبب الحرارة. أما الهيت ستروك هيدي عورضة للأخطر، وهيدي أكيد بدها مستشفى.
0: دكتور طه، هل في كريمات خصوصي لهالشي أو منكتفي باللبخات والأشياء اللي ذكرتها؟
1: لا، الكريم بيساعدك، بيساعد إنه بيساعد الجلد هو بحد ذاته، بس أنت اللي عن جد تكون عندك شيء فعال كوقاية. أنت بدك دائما خلال الشيء اللي عم تعمل فيه مجهود تشرب كمية كافية من المي قبل ما تبلش تعملي هيدا المجهود أو هيدا الاكتيفيتي اللي بتعملي وخلاله، وأكيد كمان بدي يكون خلاله في شراب مصل حتى تعوضي الأملاح اللي أنت عم تخسريها. وكمان بدي يكون مثلا واحد ينتبه أنه يكون تيابه ما بتشوي، بتخليه يكون مرتاح، يعني عم بتل أنه منه شي بيحبس الحرارة. وبده دايما يراعي أنه ما يتعرض للشمس بشكل متواصل، بده يأخذ بريك، بده ياخد راحة بمكان فيه وفي ليل، حتى مثل كان واحد سيارة ماشية لما ليه بلش تحمى بيقعد بيريحها شوي، بجاي بيمشي، بجاي بيرتاح، بجاي بيمشي، وهكذا.
2: صح،
1: بدي اتشكرك
2: كتير. تفضل دكتور، تفضل.
1: ودي جنب الأشياء اللي هي مثلا الشراب، مثلا الكافيين، النيكوتين. بدي يجرب الأشياء اللي هي كمان بتحمل جسمه زيادة أكتر وأكتر.
2: أيوة.
1: بدي جنب دول الأشربة.
2: أيوة نعم. بدي اتشكرك كتير دكتور طه بيضون على هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله منلتقي فيك ببرامج قريبا.
1: اهلا وسهلا.
2: شكرا كتير، يعطيك العافية.
3: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
4: الصحة ما عادت مثل الاول.
5: ديروا بالكون على صحتكم.

0: تحيه في تحيه لبلال اوتشان من تركيا مرسين عم بيتابعنا، وهو بيقول انه بيكون يومه سعيد لما بيبدا مع نداء المعرفه واغلب اوقاته ما بيقدر يكتب لانه بيكون عم بيسوق سياره.
1: تحياتنا لك ويعطي الف عافيه. القائد وليد عيتاني كمان تحياتنا لك، عم يقول اسعد الله صباحكم ومبارك الله بكم وبكل العاملين بالاذاعه. تقدر تتابعوا الحلقه اللي كان ضيفها القائد وليد عيتاني ببرنامجنا بسمه امل امبارح مع زميلتنا رولا مكداشي، حكيوا كتير حلو عن الدورات الصيفية المشاريعية المجانية. فاللي بعد ما سجل أولاده بولا أي دورة وبدو يعرفوا ما بدو حط أولاده، يسارع ويسجلهم بالدورات المشاريعية المجانية ويحضر حلقة بسمة أمل اللي كانت مبارح وموجودة على اليوتيوب، عندهم كل التفاصيل.
0: كمان صباح النور وعليكم السلام يا أم محمد، بعتي سلام أكيد لنا ودعاء حلو، بتبعت سلامة للحاجة هبة وأم قوس.
1: سوزان صباح سوزان من السويد، صباح الهنا والسرور والورد والزهور لأحلى إيمان وريما، شكرا لك يا سوزان. بدي انتقل شوي على الطرقات في لبنان، في هيك خبر تدهور شاحنة على أوتوستراد جونية باتجاه طبرجة مقابل

0: سؤال اليوم.
1: ونوصل لسؤال اليوم. سؤال اليوم يا ريما, يعني من الأجواء بتعرفي عطلة وصيفية وقوافل عم تتوجه للديار المقدسة لأداء العمرة المباركة.
2: الله يتقبل.
1: اللهم آمين. فهلأ سؤالنا لليوم من جو المناسبة, يعني كيف تنصحون شخص, يعني الله يوجه له الخير, نص السؤال في الفصحى نصه بالعامة. طيب علي, معطينا سؤال, كيف تنصحون الشخص اللي رايح على العمرة أنه يملي وقته هديك؟ فأكيد بده يكون عامل خطة من هو وبيروت أنه أنا بدي اغتنم كل الوقت, كل الأوقات اللي فيها هيك عبادات, أنا رايح لأعمل عبادة.
2: أكيد.
1: لا رايح سياحة ولا رايح أعمل شوبينج ولا رايح لحتى جرب مطاعم,
2: يعني رحلة غير كل الرحلات.
1: 100% هيدي رحلة دينية روحانية, يعني
2: طاعة.
1: طاعة. فلذلك بدكم تحطوا خطة حتى ما يروح وقتكم يتفلت دقيقة من هون دقيقة من هون.
2: أنا أول شيء بقول لهم ينسوا كل هموم الدنيا اللي تركوها.
1: نعم.
2: ما يفكروا فيها.
1: أيوة
2: يفكروا
1: الله.
2: بشو حيعملوا.
1: نعم. يا عين يا سلام. في شغلة مرقت معنا بقصة وعبرة من كذا يوم, هيك قول صراحة أثر فيي, بقصة مرقت معنا, أنه أنت لما بتكون عم تعمل أمر تفرغ بس بالتفكر بهذا الأمر.
2: صح.
1: يعني فرضا أنت هلأ عم تاكلي, ما تفكري بهموم الدنيا أنت وعم تاكلي, فكري أنه أنا عم أكل. أنت هلأ عم تصلي, ما تفكري شو بدي أطبخ, شو بدي أعمل, شو بدي أسوي, فكري أنه أنا هلأ بالصلاة, أنا بس بدي أخشع, أنا بدي أفكر بعبادتي. أنت هلأ رايحة على العمرة تنسي كل شيء وراكي, بتحطيهم وراكي هني هالكم ساعة هالكم يوم,
2: ما حدا بيعرف
1: 100%, يمكن ما بتعرف إذا حترجع تعاود هيدي العبادة إيه أو لا. فلذلك أنت وبالعمرة فكر بس بتفاصيل العمرة, ارمي كل شيء ورا ظهرك. بدي نصائحكم بهذا الموضوع تحديدا, كيف بتملوا وقتكم وأنتوا رايحين على العمره.

0: وفاء بتقول انها بتروح مع الديوان وبالديوان حملة الديوان للحج والعمرة بتكون حاطة خطة كاملة لإلنا وكنا نرتاح شوي وكل الوقت الباقي طاعة وزيارات.
1: نعم يعني في مين عم يفكر عنا وفي مين عم يخطط لنا وعم بيعبي لنا كل أوقاتنا
0: ويريحنا
1: أكيد، وهذا شيء حقيقة ناتج عن خبرة طويلة لسنين طويلة فتحياتنا لا حملة الديوان للحج والعمرة. بدي صبح كمان على الحج أحمد صبوح مدير الادفيرتايزنج عنا بالإذاعة، أبو عمر كمان صباح الخير وتحياتنا لإلك، الله يقويكم على أداء الطاعات ويقضي وقته بالصلاة، الصلاة مضاعفة هناك والازديادة من الأعمال الصالحة. أبو عمر صدقني كلامك صحيح 100%، خاصة أنت وبالحرم المكي أنت وقبالك الكعبة بس حتفكري أنك تصلي، يعني اللي عنده قضاء يقضي، اللي ما عنده قضاء يشتغل بالنوافل بالسنن يغتنم أنه هو عم يصلي أمام الكعبة.
0: فرصة.
1: يعني فرصة حقيقة، حلو الشعور لما بنوقف بالصلاة نحن وببيوتنا نحن وبمساجدنا وإلى ما هنالك، لكن الشعور لما بتوقفي وانت عم ترفعي راسك من السجود وتلاقي الكعبة قبالك تبارك الله
0: انت عم تتذكر

0: صباح النور لعلي شحيمي، بوجه تحية لأسرة نداء المعرفة ولأهليته بتركيا، وبيطلب الدعاء لإله وبيحب مديح عن المدينة، وبيوجه تحية لأحبابه اللي راحوا على العمرة وهلأ عم يشرب القهوة بالهواء.
1: ما شاء الله،
0: صحة وهنا.
1: صحتين، أسعد الله صباحكم. تحية كبيرة لماما ريما ولإيمان، وعم بتقول كمان بالإجابة ست غادة أنه يقضي وقته بالطاعة والدعاء ويغتنم كل دقيقة، والدعاء لكل المحبين، لأنه في ملك يقول اللهم أمين ولك بالمثل، فبيكون ربحان على الميلتين. قد ايه حلو أنك تدعي للخيك المسلم بظهر الغيب، أنك هيك بدون ما هو يطلب منك انت خطر على بالك وتذكرتيه بدعائك، وفي ملك عم بيأمن انه عم بيقول اللهم امين. ملك يعني ولي من الاولياء، من كبار الاولياء، عم بيأمن ورا دعائك. قد ايه هذا الامر جدا مهم، ولعل تكون ساعد استجابه.
0: احيانا ننسى هالشيء.
1: صحيح صحيح، بدنا مين يذكرنا،
0: منيح اللي فيه مين يذكر.
1: اي والله صحيح.
0: تحيه لك كمان خلود، بتوجه تحيه للماما وخيا ومرته وولاده، ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلام إن شاء الله.
1: إن شاء الله. صباح وكنا سكر فاطمة بركي، يعني دايما مميزة هيك برسائل، صباحك سكر وقشطة وعسل يا فاطمة، وهيك ناطرينك قريبا نشوفك عنا بالإذاعة ببرامجنا كمان بمواضيع حلوة مثل ما عودتينا مثل العادة. السيد أبو محمد زيد من البداوي، تحياته لجميع العاملين بالإذاعة وأيضا للمستمعين.
0: كمان أبو حسين بيقول أنه بيمشي حسب برنامج حملة الديوان مع التطوع، وهني بيعبولنا وقتنا فما بيعطلهم شيء.
1: حلو حلو، يعني في مين عم يفكر عنه؟
0: الله يتقبل.
1: بدي كمان أفكاركم أنتو، شو بتحطوا بلان هنيك مثلا بالمدينة، شو بتكون تعملوا، شو بتكون تساووا، غير أنكم عم تنزلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وتعدوا هيك تحت القبة الخضراء وتتأملوا وتقوم تشتي عليكم الدنيا. تعرفي هالشعور شو حلو؟ كتير حلو. الله يرزقنا العودة.
0: آمين.
1: وتدعو من كل قلبكم، بتبلشوا هيك بتدعوا لحالكم ولأهلكم ولأحبابكم ولكل حدا وصاكم بالدعاء. فكمان الدعاء أمره عظيم جدا، والصلاة مثل ما ذكرنا كمان أمرها عظيم جدا، وتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام إن كان بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة. تخيلي في بعض الأماكن يا ريما بعد على أصل خلقتها، يعني بعد
0: حلو
1: مثل
0: حلو
1: ما هي. مثلا بتطلعي بالغار، إن كان غار ثور أو غار حراء، هولي الغارين اللي دخل لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبتتخيلي أنه أنا هلأ حاطة إيدي بموضع يمكن النبي حط إيده عليه. يعني شعور يعني مجرد أنك تفكري بالأمر تبارك الله، شيء عظيم جدا جدا جدا. ونحن عم نتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام لحبنا فيه للنبي عليه الصلاة
0: هي
1: والسلام.
0: هي فرصة كتير كبيرة ليلي بيروح فقد ما فيه يغتنم هون.
1: أيوة
0: هون
1: الله.
0: يعني ما يقف بشي.
1: نعم.
0: كمان صباح.
1: نعم.
0: النور لأبو عمر اللي بأكد أنه على السؤال أنه لما يكون هناك بينصح بي أنه يقضوا وقتهم بالصلاة، لأنه الصلاة مضاعفة هناك والازدياد كمان من الأعمال الصالحة.
1: تماما. بدي صبح على الشيخ عمر عيسى ويسعد صباحك إن شاء الله. وكمان

0: تبارك الله، يعني يسلم هالصوت مي جمعة عزيزتنا، بارك الله فيك، شكرا كثير على هالأنشودة الرائعة. بعود وبذكر متابعينا الكرام أنه بيقدروا يتواصلوا معنا ويجاوبوا على سؤالنا لليوم، شو بتنصحوا اللي رايح على العمرة أنه يمضي وقته بهالأراضي المقدسة؟ شو الطريقة؟ فيكن تراسلونا على 01-66-76-02 رسالة نصية مع اسمكن ومن وين عم بتتابعونا.
1: هلأ وفاء بتقول إذا ربنا كتب لها وتعيدها بتروح كل يوم على ممشى الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: تبارك
1: وعلى
0: الله،
1: وعلى مسجد قباء.
0: قباء، نعم
1: قباء، لأنه راحة ما بعدها راحة، وقت حست حالة طائرة.
0: تبارك الله، يعني هيدا التتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام هيدا أمر أكيد جائز، ونحن عم نمشي على ممشى وأيضا على ممشى الأنبياء اللي سبقوا، فلذلك هيدا أمر جائز وهو حلال أكيد وفيه أيضا الثواب، فكمان منأكد على هذه الأمور. خلود الحسين يسعد كل أوقاتك، بدي أقول لماما ولخي ولمرته وولاده إن شاء الله بترجعوا لنا بالسلامة، الله يسهل أمرهم يا خلود ويرجعوا كمان بخير وعافية.
1: إيماننا نحن أمرار منقول يا ريت كنا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم
1: نحن هلأ منا بزمن الرسول، بس نحن من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعم نشوف آثار من آثاره.
0: نعم نعم،
1: نتبرك بشعرة من شعراته، منشوف قطعة من قميصه، من روح من زور، يعني إن شاء الله
0: نعم
1: نروح.
0: نعم،
1: بس هلأ حسب ما عم بسمع يعني في أشياء كتير يتقفوا آثاره.
0: نعم،
1: للنبي عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه، وهذه
1: فرصة كتير كبيرة
0: أكيد، وبيصيروا كمان بيتحروا وين صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأي أماكن، بأي مواضع، وهنيك انعمل مساجد خاصة بهذا الأمر، فبتروحي وبتشوفي بتطلع أنه حقيقة هيدي الأرض مباركة، ما بس الأرض مباركة، حتى هواء مبارك، يعني تخيل النفس اللي أنت عم تاخديه اللي عم يفوت على رياتك واللي عم تملي صدرك منه، هيدا هواء مبارك، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام مدفون في تلك البقعة في تلك المدينة. الله،
1: أنا بعرف يا إيمان ست كبيرة كانت تقلي هي مريضة وعلى العكيزي، يعني
0: نعم
1: بتعكز على العكيزي.
0: نعم،
1: كانت تقلي لما رحت على تأدي مناسك الحج وهيك تركت العصاي،
0: تبارك
1: تركت
0: الله،
1: تركت العكيزي وصارت نشيطة.
0: بتعرفي يا ريما هيدا الشيء بسمعه من أكثر من شخص، وهيدا عن تجربة عن حقيقة مش حكي وروايات. بعرف من ستة الله يرحمها لما رحت أنا وياها على العمرة كنا سوا، كانت أخذي معها كرسي على أساس أنه هي بدها ترتاح عليها إن كان بالطواف أو بالسعي أو كذا، لأنه كبيرة وبدها ترتاح، أخذناها بس أنه بقلك ما عزناها لأنه ما شاء الله تنشطت وأدت عبادتها وكل شيء كان تمام. فهواء بركة أكيد، هواء بركة،
1: الأرض كلها بركة،
0: تبارك
1: سبحان الله.

0: اي والله الصور الصور شو بدك تتذكري لا تتذكري يعني ما بتتقلبي هيك بهالصور بتطلعي فيهم كل ما طرح له ذكرى كل ما كان هيك محفور بقلبك الحادثه اللي صارت هنيك بتتذكري انه هون النبي عليه الصلاه والسلام صلى هون النبي عليه الصلاه والسلام صارت معه هيدي الغزوه
1: هون مشي
0: هون دخل الى هذا الغار هون ازول النبي عليه الصلاه والسلام اللي هن عشيرته والبعض المقربين من اهله تطلعي أنا لو كنت عايشة بهيديك الزمان وشفت هالمشهد لو شفت اللي شافته السيدة فاطمة لما إيزو بي النبي عليه الصلاة والسلام شو كنا عملنا نحن بوقتها
1: يعني
0: قصص كبيرة بتتذكريها أنت وهنيك لما بتوقفي قدام اللي صارت مكتبي هلأ بسوق الليل لكن هيدا الموضع اللي ولدت آمنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبتقولي بهيدا المكان دخلوا عليها الأنبياء بهيدا المكان دخلوا عليها النساء الصالحات اللي ساعدوها بولادتها وكانت لحالها شفتي هول الأمور كلها بتبرم براسك أنت وموجودة هنيك
1: هلأ إلهام بتقول بكيتوني وبتقول حقيقة الله. بس نكون عند الكعبة أو عند الرسول عن جد بتنسى كل شيء من أمور الدنيا كانت تنزل لحالها على الساحة وتنظر للقبة الخضراء ما تحس بالوقت كيف مرق الله يرزقك كل عودة
0: الله

0: بعدنا مستمرين بقراءة الرسائل. تحياتنا لست رشا. الرحلة بالبر مع الديوان عطتنا فرصة كبيرة من الذكر والدعاء والمدائح، ودرسنا كمان ناس أعطيناهم فوائد على الطريق عم نقابلهم بالاستراحات، ولما وصلنا على الأراضي المقدسة اشتغل لساننا بالذكر والدعاء بلا ما نحس. القعدة بوجه الكعبة والقبة بتنسى لحالك همومك، وإذا تذكرت يوم بتقولي ما محرزة، صدقيني ما محرزة يا رشا، يعني بتطلعي هيك بتقولي أنه شو هموم الدنيا، شو هموم، يعني شو الأشياء اللي عم بتصير معي،
1: بينسى
0: حقيقة كل هذه الأمور والتفاصيل وبيفرغ حاله للعبادة.
1: كمان سناء بتقول لما راحت على العمرة اشتغلت بالطاعات وخلود بيروحوا مع الديوان، لأنه ما شاء الله ما بيخلوا مطرح ما بيورجوهن إياه وبيشرحوا لهم عنه على طول.
0: نعم.
1: لنكون بشوق للنبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. سناء شماس عم تقول لما رحت على العمرة كمان كانت عم تكسر من أمور الطاعة. بارك الله فيك، الله يرزقك العودة.

0: يعني بنتمنى لكل اللي رايحين هلا يقدوا مناسك العمره يقدوها على كاملها ان شاء الله.
1: نعم.
0: ويغتنموا الاوقات والفرصه الكبيره اللي ناطرتهم ان شاء الله ويرجعوا لنا بالسلامه اكيد.
1: اللهم امين. صحيح. كمان ما ينسوا انه دائما يصلوا صلاه الجماعه مع بعضهم، يعملوا جماعه، دائما يتحروا هذا الامر، واكيد لفضيله هذا الامر طالما صحح لهم ينزلوا كثير الى الحرم المكي، يعملوا كثير عمرات، يختنموا هيدا الوقت أكيد بالطواف، بالسعي، بالذكر، بقراءة القرآن. هيدا أمر عظيم جدا، وأيضا بالأدعية، وأيضا الاعتكاف. أنتوا داخلين إلى المسجد، إلى الحرم، فلذلك كمان اعتكفوا أنه الاعتكاف في هذا المسجد. وأيضا أكثروا من التلبية، أكثروا من الأدعية، أكثروا من الذكر كمان. فلذلك كل هيدا الأمور مطلوب أنه تكثروا منها، وما تنسوا دائما تكون نيتكم لله بكل هالأمور وبكل هالعبادات وبكل عمل طاعة أنتوا عم تعملوا. نعم. أول شيء أخلصوا النوايا، أول شيء يقولوا أنا رايح لله تعالى، مش ليقولوا عني الحاج فلان، ومش ليقولوا عني أنه أنا كنت بالعمرة وأنه أنا دائما بروح العمرة ولا لا لا لا، ما تتغير نيتكم، أنتوا رايحين لله بس لله. فلذلك دايما حافظوا على نواياكم تكون صافية وخالصة لله رب العالمين.
0: أنا أكيد إيمان بكرة لما يجي زميلنا علي وزميلتنا لما من العمرة
1: رح يكون عندهم كتير
0: حكايات وخبريات.
1: وبتعرفي ريما هي أول مرة بيروحوا. فأنا ناطرة ناطرة بس لحتى يجوا لنعمل معنا هيدا التحقيق الصحفي، بتعرفي يعني
0: ونشوف الشو اللي بعيونه.
1: صح. بدي أشوف كيف شعورهم لأول مرة، وبدي أسألهم هيدا السؤال، بتطلعهم على الهوا كمان إن شاء الله لناخد هيدا لأول مرة.
0: نعم. أنا بحب صبح زميلنا عاهد اللي عم يصبحنا وبيقول فتحت علينا المواجع فتحتم علينا المواجع وهاجت بنا الذكريات.
1: نعم.
0: بحب ينوه الأمر اللي بيرجع من هالأماكن وبيكون قريب عاهد بها.
1: نعم.
0: ألا تلاحظون أنه يكون هادئ الطباع وجميل الشكل؟
1: معك حق.
0: سكينة وطمأنينة.
1: كلامه صحيح 100%. وهذا الشيء ملاحظ وبيشد، اللي بتلاقيهم رجعوا غير ما لما راحوا، الأخلاق غير، النفسية غير، الهدوء، السكينة، الطمأنينة غير. فأنا ما بحس في رحلة بتخليك تشرجي طاقة وباور وانرجي غير هيدا الرحلة. يعني بتروحي حدا ترجعي حدا مختلف كليا. أنا معك.

0: كمان بدنا نوجه تحياتنا للشيخ عمر عيسى، عم بيقول بدي ذكر كمان بأماكن استجابة الدعاء في تلك الديار المقدسة مثل الطواف عند الصفا والمروة وفي المسعى وعند رؤية البيت الحرام وعند الملتزم، لمن استطاع الوصول إليه فليجتهدوا بالدعاء فيها، لأنه هيدي أماكن يستجاب فيها الدعاء. بنتمنى تتسهل أمورهم ويقدروا يوصلوا كمان إلى هناك
1: بإذن الله،
0: ويدعوا لنا كتير، يدعوا لنا لألنا ولأهلنا وأحبابنا. شكرا كتير الشيخ عمر عيسى.

مع هالرسائل الكتيرة اللي ما قدرنا يمكن نلحقها كلياتها، بس مضطرين نوقف عنا فاصل إعلاني، من بعده عناوين الصحف مع زملائنا بقسم الأخبار، ومن بعدها منكفي فقرات برنامجنا انطرونا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسي فود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 9 من شهر تموز 2026، الموافق للـ24 من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. تذليل العقبات أمام مفاوضات روما وتخوف لبناني من حرب إسناد إيران مجدداً.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت قاسم تبيعون لبنان للعدو والاتفاق لن يمر، أمريكا إيران عاتبت انهيار التفاهمات.

نتابع مع عناوين صحيفة الديار. واشنطن وطهران إلى حافة الحرب مجددا. ترامب: إسرائيل ستغادر لبنان. ضمانات أمريكية حول اجتماع روما. كنعان: نريد استرداد الودائع لا شطبها وجلسة الثلاثاء للتصويت. ترامب يتوعد طهران لن نرضخ.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت لا دور عسكريا للناتو في هرمز وتفاهم ترامب إردوغان يعزز خيار التسوية. ارتباك إسرائيلي بعد تراجع ترامب عن خطاب التصعيد وتعزيز دور تركيا. اتفاق 26 من حزيران يراوح مكانه، وترامب يتوقع انسحابا إسرائيليا ودورا سوريا.

ومما جاء في صحيفة اللواء، لبنان يعلق مشاركته في جولة روما ببدء الخطوات التجريبية في الجنوب. عون يستعد للسفر إلى واشنطن، وترامب متفائل بالانسحاب الإسرائيلي والمساعدة السورية بموضوع حزب الله. ترامب للشرع، سأرفع اسم سوريا عن لائحة الإرهاب الدولي. قادة الناتو لعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: أكبر هجوم سياسي وعسكري وإعلامي أمريكي ضد إيران، إسرائيل تستثمر الغاز والحزب يساند إيران، الكعكي نعول على الرئيس ترامب لتحقيق السلام، فضل شاكر حرا بعد 9 أشهر من التوقيف.
1: ومن أبرز ما عنونا صحيفة الجمهورية: التفاهم الأمريكي الإيراني يهتز، لبنان بين نار الإقليم ومفاوضات واشنطن.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: ترامب ينهي التفاهم وضربات تنذر بعودة الحرب، تلميح أمريكي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ترامب يلغي تصنيف سوريا راعية للإرهاب، المونديال يفتتح ربعه على صفيح ساخن. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يتهنى اللي وصلى بالروضة موصلى.
3: رجعنا لكم متابعينا الكرام بفقرات برنامجنا صباح المعرفة، وبعدنا مستمرين مع فقراتنا الممتعة. في عنا كمان شوية رسائل من الحق ريما، هيك نقراهم
4: أكيد
3: هيك على السريع. هنقول صباح الخير لسيد محمد بغدادي، عم بيقول كمان صباح النور لألكن، لناهدة بغدادي، نادية بغدادي، ومنتمنى لهم منقلهم ما ينسونا من الدعاء.
4: ما شاء الله، إن شاء الله بيرجعوا بالسلامة كمان.
3: اللهم آمين. كمان جميلة شمس بتصبح عليك يا ريما،
4: صباح الأنوار يا جميلة، تحياتنا لإليك
3: حبيبتي. كمان بتتمنى لك هيك، بتقلك عقبال عندك إن شاء الله وعنا.
4: الله كريم،
3: الله يرزقنا العودة. شكرا كتير لإلكن. بعد في عنا هيك فقرة سريعة وهي الطبخ يا ريما. حضرتي لنا شيء كتير طيب ومسقع.
4: مسقع أكل مسقعة واسمها مسقعة.
3: يا عين يا عين. يلا لكان حنسمع الطبخة
4: من زمان، أفلام المصرية المسقعة.
3: نعم. كيف المسقعة؟ أيوة. هلأ حنحكي سوا كيف بتنعمل المسقعة.
4: المسقعة اللبنانية.
3: أيوة.
4: بس ما كتير مختلفة عن المصرية يعني.
3: أيوة.
4: إلا مكونات.
3: حتحط لنا الجنريك ولا منفوت يا كمال؟ خلاص نبلش. يلا
4: نبلش.
0: طبخة اليوم.
4: شو هي مقادير طبخة المسقعة وشو بتحتوي؟ بدنا حبتين باذنجان كبار، بدنا كوبين حمص مسلوق، حبتين بندورة، حبتين بصل، خمس حصوص ثوم، ثلاثة كوب مي، ملعقتين رب البندورة أو صلصة الطماطم. شو كمان بدنا؟ بدنا شوية زيت زيتون قدر ملعقتين، ملح وحر ليلي بده، فلفل أسود وبهار حلو.
3: يا عين.
4: هلا اول شيء بنقشر الباذنجان بالطول، بنترك يعني نص تقشيره بالطول. بنشرح الباذنجان كمان شرحات طويله، بنرش عليه ملح وزيت زيتون وبنشويهم بالفرن.
3: صحيه يعني المسقعه اللي عم تعملي لنا اياها.
4: هلا بنحضر الحمص المسلوق والبندوره، بنفرم الثوم والبصل وبندبلهم بالزيت على النار، وبكاسه على جنب بنخلط رب الحر ورب البندورة والمرح والملح والبهارات والمي ومنقلبهن. هلأ بجات بايركس أو أي صينية موجودة، أول طبقة منحط باذنجان، من بعد طبقة البندورة، من بعد طبقة الحمص والتقلية. هلأ بنسكب الصوص فوقهم ومنحطهم ربع ساعة نغليهم بالفرن و
3: صحتين. كتير طيبة،
4: حبي أعملها صراحة.
3: وأنا صراحة هلأ استحليت يعني، حبيت هيك بتتلقميها بالخبزة هي وباردة. كتير طيبة، كتير طيبة، جربوها.
5: أنا ست بيت ناجحة وطبخاتي شهية والحلو كله من شغل إيدي،
6: وأنا حابة أتعلم كيف بيعملوا الملوخية والمغربية والبيتزا والبامية واللازانيا والكبسة والكبة بالصينية والمعكرونة وورق العنب والكفتة بالصينية.

0: يحكى أنه كان هناك ملك يعيش في قصر تملأه النعم، وكان بعض الناس يحسدونه على سعادته التي يظنوها، لكن الحقيقة أنه كان تعسا لا تفارقه الكآبة. وذات يوم استدعى الملك حكيم البلاد وقال له: أملك الكثير من الأشياء إلا السعادة، فكيف أجدها؟ هز الحكيم رأسه وقال بهدوء وثقة: عليك أن تنام ليلة بقميص رجل سعيد. انتشر خدم الملك في أرجاء المملكة بحثا عن قميص رجل سعيد، ولكنهم صدموا، فكل من سألوه كان يشكو نقصا، فقير يشكو فقره، وغني يشكو خوفه، وأب يشكو ولده، حتى مروا أخيرا بمتسول يجلس إلى جانب الطريق بوجه مبتسم وبشوش، فسألوه: أأنت سعيد؟ فقال: نعم الحمد لله، لا ينقصني شيء، فأنا أعيش بنعم. فتعجبوا منه ثم قالوا: يريد الملك قميصك لينام فيه ليلة ولك عنده من الذهب ما تشاء. فانفجر الرجل ضاحكا وقال: أنا سعيد لكن ليس لي قميص. ثم عاد الباحثون إلى القصر وعلى أفواههم جملة واحدة: من وجد الرضا من الله وجد السعادة وإن لم يملك قميصا. إذن مع هالقصة الممتعة واللي فيها هيك معاني جدا مهمة، رح يحدثنا أكثر وأكثر فضيلة الشيخ سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: يا أهلا بكم، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا شيخي. اللهم آمين، اللهم آمين، بارك الله فيكم. شيخي، شو العبرة اللي بناخدها من هذه القصة؟
1: هي سبحان الله في آخر آخر هالقصة آيلين قالوا أنه من وجد الرضا من الله وجد السعادة وإن لم يملك قميصا.
0: نعم،
1: هي هذه قصة. وقالوا بالبداية يعني قالوا يحكى، نحن أجمالا إذا منشوف النصوص الشرعية، لأنه نحن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا القرآن والحديث، إن تمسكنا بهما يعني كنا على صواب.
0: نعم،
1: الله تعالى يقول في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. مش الفرح بالمال، لأنه بهالقصة وبقصص يعني كثيرة واقعية، يمكن هذه قصة قد تكون يعني كتبها كاتب من خياله.
0: نعم،
1: لكن بالواقع في كثير أناس معهم مال لكن حقيقة ما عندهم سعادة. هو يعني بيذكروا عن شخص كان من اليونان، يمكن هو هذا أوناسيس بيقولوا له، كان يعني ملك مالا كثيرا، أو لما مات كان عنده بنت ورثت هالمال، بالأخير هالبنت بيقولوا انتحرت. ما كانت انتحرت لأنه كانت يعني تعيسة، ما تزوجت، بيقولوا وفقت المال من نعم الله عز وجل، إذا استعمله الإنسان في طاعة الله، مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الله تعالى يعني وسع عليهم. سيدنا أبو بكر بماله، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن مال أبي بكر، قال: ما نفعني مال، يعني ما نفعني مال أبي بكر.
0: نعم،
1: كما نفعني مال أبي بكر ما نفعني مال. وعثمان كمان جهز جيشا من ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني كثير من الصحابة كانوا بمالهم وبأنفسهم يعني يسعون لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. النعم إجمالا نعم الله علينا كثيرة، مش بس هي المال والعافية والأهل، ومن النعم العظيمة النعم الدينية، أن يكون الإنسان أن يرضى عن الله عز وجل كيفما كان. الإنسان بالدنيا ليس في الجنة، إلا لابد إلا أن يبتلى، يبتلى الإنسان كما قال الله تعالى ولنبلونكم. لكن المسلم لو ابتلي يرضى بما قسم الله له، لا يتسخط على الله، ويعني يعرف أن له بذلك أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى كيفما كان حاله. على طول بيبقى الإنسان يعني ينظر أن الله تعالى أنعم عليه. نحن بالدنيا يعني يمكن الإنسان بيحب أن يكون أقوى مما هو عليه، وأحلى مما هو عليه، وأغنى مما هو عليه، وعنده منصب أنسب مما هو فيه. لكن الدنيا مش مثل ما الإنسان بيتمنى، بدي كل ما يعني في بالي. لا، المسلم ما أعطاه الله سبحانه وتعالى يرضى بما أعطاه الله، سواء كان عنده قميص أو ما عنده قميص، يعني مثل هذا. وإلا أغلب الناس في الدنيا مبتلون، مبتلون يعني ولا يصبرون. كان في بيكتبوا أحيانا على البيك أبات، على آخر البيك أب،
0: نعم،
1: بيكتبوا كلام واحد كاتبين عليه يا هل ترى في واحد مرتاح؟ دلوني على واحد مرتاح.
0: نعم.
1: الإنسان بالدنيا ما في إلا الواحد يعني عنده مشاكل، لكن مثل ما قلنا المسلم يفرح بيقول الحمد لله رب العالمين، أنا لو جاري أعطاه الله عز وجل أكثر مني، لكن أنا أعطاني الله عز وجل شيئا كثيرا. ما شرط أنا بس بتطلع بدي أشوف شو اللي ناقصني. بعض الناس بيقولوا بيطلعوا بالكوب إذا كان نصه مليان أو ثلاثة أرباعه مليان، في ناس بيشوفوا بس الأصبع الفارغ أنه لا، بيتحسروا ليش أنا ما كان عندي هالأمر اللي غيري عنده إياه.
0: صحيح.
1: إذا نظر الإنسان بنفسه بيلاقي حاله أنه عنده كثير كثير كثير كثير من النعم. يعني هذا الإنسان الفقير إذا كان ماشي بالطريق وتفشكل جرح حاله بيقول له اجتني مصيبة، قبل ما تصيبه هالمصيبة كان بنعمة ما كان حاسس فيها. نحن بأيام لما اجت أيام الكورونا في ناس ما بقى قادرين يتنفسوا.
0: صحيح.
1: دخلوا على المستشفيات وفي ناس يمكن ماتوا، يحطوا لهم الأكسجين. هلا نحن بنتنفس بشكل طبيعي، بس كثير من الناس ما حاسين بهالنعمة إنه نحن الحمد لله عم نتنفس، عم نمشي، عم نحكي، عم نطلع، عم نشوف. وإلا في ناس في مشلول وفي أعمى وفي أخرس وفي مجنون وفي يعني ناس. نحن بنعم كثيرة، فاللي بيشوف هالنعمة هاي دي، والنعم إجمالا بين نعمتين، نعمة دنيوية ونعمة دينية. النعم الدنيوية مثل العافية والمال والمنصب، هيدي النعم إذا استعملها الإنسان في طاعة الله تبقى نعما في الآخرة. أما إذا لم يستعمل هذه النعم في طاعة الله، كان عنده صوت جميل ما استعمله بالقرآن بالإنشاد، ما استعمل هالنعم مثلا بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، إنما صار يقول بلسانه أو بعض الأحيان. يعني في ناس يعني بيغنوا كلام فاسد.
0: نعم.
1: اللي بدل أن يستعمل نعمة الله في طاعته، في ناس يستعملونها إن كان مال أو أي نعمة، بيستعملوها في معصية الله، فبتكون وبالا عليهم. وبالأخير يعني بيكون بالدنيا الإنسان لو أحيانا انبسط الإنسان بسهرة بأكل بمشوار، بس آخر النهار خلاص راح كل هالبسط. ويرجع الإنسان إذا ما كان هالعمل اللي عمله ما كان بطاعة الله عز وجل، بيرجع بيتحسر وبيندم، يعني على طول بيبقى طالب لما لا يحصله بالدنيا. لا يحصل الإنسان نعم الدنيا بغير طاعة الله لا يحصلها. أما يعني الإنسان اللي راضي بما قسم الله له كيف ما كان بيقول أنا الحمد لله الله أعطاني، ما ينظر إلى ما أعطى غيره. بعض الناس بيقولوا كلام يؤدي إلى الكفر، بيطلعوا بيشوفوا ناس معهم مال وهن مالهم أقل من هالأشخاص، فشو بيقولوا؟ بيقولوا الله بيعطي اللحم للي ما قالوا دراس.
0: يا لطيف، فيه سيد هذا القول؟ نعم.
1: أو بيقولوا بيعطي الحلق للي ما قالوا دينان، يعني يعترضون على الله عز وجل. لا، المسلم بيقول الله تعالى أعطاني ما أعطاني وأعطى غيري ما أعطاه.
0: صحيح.
1: الله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلاص، هذا ما تقول أنه هذا الحسد، يعني هذا كمان هون مر بها القصة أن بعض الناس كانوا يحسدون هذا الملك. طيب الله أعطاه، أنتوا عملوا بدكم شيء من الدنيا، اسعوا لتحصلوا يعني شيئا من مطلوب الإنسان أنه يسعى يحصل كفايته.
0: نعم نعم.
1: لكن إن أعطاه الله قليلا يرضى بهذا القليل، لأنه في ناس نقول بيتروقوا بيدفعوا على الترويقة على افتراض 100,000 ليرة، ولا 100,000 يعني نقول دولار
0: باللبناني، دولار تقريبا. نعم
1: دولار. وفي ناس بيدفعوا مبالغ طائلة، لا بدهم على الترويقة يمكن بدهم 100 دولار بدل الدولار.
0: نعم، يمكن يتروق بغير بلد أصلا يدفع 100,000 دولار.
1: صحيح.
0: نعم،
1: حتى اللي بيتروق بيأكل بدولار يمكن يكون عم بيأكل وهو مرتاح، لأنه هلا نحن عنا في معروف كثير من الأغنياء واللي قادرين أنه يعني يحطوا على المائدة أصناف الطعام، لكن عندهم أمراض ما قادرين يأكلوا.
0: نعم نعم.
1: أما هذا الفقير اللي عنده مثل هذا اللي ما عنده قميص، لو كان عنده الإنسان شيء قليل عم يأكل يعني لقمة يأكلها مع العافية، بيقولوا كمان بالمثل أنه كل شيء مع العافية طيب.
0: نعم نعم.
1: أما إذا كان ما في، يعني الإنسان لما بيكون من راضيان بما أعطاه الله عز وجل حيكون بتعاسة دائما.
0: صحيح.
1: أما اللي بيكون راضي بما قسم الله له يقول الحمد لله رب العالمين، غيري مهما أعطاه الله عز وجل. يعني الإنسان بيقوله ورد ليس لابن آدم حق إلا في 3، بده بيت يسكنه وثوب يسر عورته وجلف الخبز والماء. يعني بهالأمور هايدي بيقول الإنسان إذا حصلها كأنما حاز الدنيا.
0: صحيح.
1: شو بده الإنسان إذا عنده العافية وعنده أكل وشربه؟
0: الحمد لله، الحمد لله على جميع هذه النعم فضيلة الشيخ. نعم، أنا كنت بدي
1: يعني تفضل الحنان هي، بس كمان أمر واضح.
0: نعم نعم.
1: بهالأيام نحن ببلد معروف كيف الدولار بيطلع وبينزل، ومعروف كيف قصة الناس اللي حطوا أموال طائلة بالبنوك.
0: نعم.
1: هلا لما الدولار طلع وصل يمكن للمية وفوق 140 ورجع نزل، فقالوا الناس انه يا مصيبته للي معه مليون دولار، اني يا هنا يلي ما معه شيء ابدا.
0: صح. مريح باله،
1: مريح باله، طلع الدولار ونزل مرتاح. اما يمكن في ناس انجلطوا وماتوا.
0: صحيح شيخي، صحيح.
1: بلقى هالدولار واللي اكلوا لهم اموالهم بالبنوك. الله يجعلنا ممن يرضى بما قسم الله لنا.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. يعني شكرا كثير على هالكلام الطيب فضيلة الشيخ سمير دبليز، أنا بتشكرك كثير، أكرمكم الله.
1: الله يبارك فيكم ويحفظكم.
0: بارك الله فيك، في أمان الله.
1: ويجزيكم خيرا جزيلا على ما يعني تعملون لنشر الخير.
0: أكرمكم الله، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، في أمان الله.

0: ومنبقى هلأ مع أوقات الصلاة. الفجر كان 3:44 دقيقة، الظهر 12:48 دقيقة، العصر 4:33 دقيقة، المغرب 7:59، والعشاء 9:34 دقيقة.
1: إذن لهون متابعينا الكرام بينتهي لقائنا معكم، وهيدي كانت حلقة نهاية الأسبوع. ملتقانا يتجدد بإذن الله الاثنين القادم. بدي أتشكرك كتير ريما على هالحلقة الحلوة.
0: بشكر كل اللي تابعونا كمان، ونعتذر من اللي ما قرأنا رسالة.
1: صحيح تماما، وينطرونا التنين القادم بإذن الله. استودعكم الله.
0: استودعكم
1: الله. إلى اللقاء.
2: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
6: اكيد
5: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
6: اها،
5: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
6: تمام
5: 03-793-911.
6: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
9: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة

0: دايما حدك.
1: الو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمه خبز دجاج خضره فواكه.
2: لحظه لحظه، ما معي محلك الهول.
1: ما تعت الهم، بس انقلهم من سالتك لسله الخير.
0: سله الخير منكم للمحتاجين.
3: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
4: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
3: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
4: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
3: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، أما بعد، لله تعالى. من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رحمه الله ناصحا إحدى المتعلمات: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك، حق الزوج عند الله عظيم، خالفي نفسك بالتواضع معه. من النصيحة أن يكون الطالب متواضعا والمعلم متواضعا حتى تعظم الفائدة ويزيد النفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين، رواه الإمام أحمد. فعلى حسب ما يكون الإنسان المؤمن متواضعا الله يرفعه درجات حتى يكون من أهل عليين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الحال ورؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أدرك بلطفك نادما ذا حسرة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

النداء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران وكشف عن أهدافها بحسب سكاي نيوز. وقال بيان للقيادة الوسطى الأمريكية سانت كوم أن جولة إضافية من الضربات ضد إيران بدأت ليلة الأربعاء، تم شنها بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإيرانية، وفق بيان أوردته فرانس بريس نقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال الحرس الثوري أنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. في السياق، أعلنت شركة سكك حديد إيران عن توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت بعد العدوان الأمريكي الصهيوني فجر اليوم، والذي رد عليه الحرس الثوري باستهداف ثلاث قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. ويشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم في مشهد مراسم اليوم الأخير من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. محليا، تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل يومي 15 و16 من الجاري، غير أن مكان انعقادها ما زال موضوع خلاف، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جالون ساعر أنه ستعقد في روما، فيما أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفضها هذه الخطوة مصرة على عقدها في واشنطن. وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس قبل أقل من أسبوعين: توصلنا ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. تربويا، أصدرت وزارة التربية عبر دائرة الامتحانات الرسمية مذكرة إدارية تحدد مواعيد الامتحانات الخطية للدورة الاستثنائية للعام 2026 للشهادة المتوسطة للطلبات الحرة فقط والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة. وحددت المذكرة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة اعتبارا من 22 من تموز 2026، فيما تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة في العاشر من آب 2026. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين في هذا الدرس المبارك، سنبدأه إن شاء الله تعالى بفائدة تجويدية عن حروف الاستعلاء. كان مر معنا من قبل أن حروف الاستعلاء 7، خص ضغط قظ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه هي حروف الاستعلاء. طيب، شو هو الاستعلاء؟ استعلاء لغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عن قاع الفم، بيرتفع أقصى اللسان إلى فوق إلى الحنك الأعلى عند النطق بالصاد أو بالقاف أو بالطاء، يعني تسمين في صوت الحرف عند النطق به، بخلاف الترقيق بيصير النحول بجسم الحرف بصوت الحرف، يبقى اللسان منخفضا عند النطق بالحروف اللي هي غير هيدي السبعة. غير هيدي السبعة تكون حروف استفال، أما هذه فهي حروف الاستعلاء، وينشأ عن هذا الاستعلاء تفخيم الحرف، تسمين صوته. ولكن هذه الحروف ليست على نسبة واحدة، بعضها أقوى من بعض، إلها ترتيب جمعه العلماء ببيت من الشعر. شو بيقول؟ بيقول: طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. طب ضيف صدق، يعني بتاخد أول حرف من كل كلمة، طب ضيف صدق يعني الطاء أول شيء، أقوى شيء الطاء. ليش؟ لأنه الطاء فيها شدة وفيها استعلاء وفيها إطباق وفيها قلقلة، كل صفات الطاء كما قلنا قوية، فالطاء أقوى الحروف العربية. طب ضيفة يعني تاني حرف بالقوة من حروف الاستعلاء حرف الضاد، لأنه الضاد كمان في إطباق وفي استعلاء، ينطبق اللسان أو جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالضاد، لو كانت رخوة ولكن هي مطبقة مستعلية. حرف الضاد وفيها استطالة، والاستطالة صفة قوية كمان. طب ضيف صدق بعد الضاد الصاد، الصاد فيها صفير، فيها إطباق، فيها استعلاء، كمان حرف قوي، الصفير من الصفات القوية مثل الاستعلاء والإطباق. هلأ ما تقولي طيب ما الضاد كمان فيها إطباق واستعلاء والطاء، بس إطباق الطاء أقوى، إطباق استعلاء الطاء أقوى من استعلاء غيرها، فإذن أول شيء الطاء، بعدين الضاد، ثم الصاد، ثم بعد الصاد الظاء. الظاء فيها إطباق، فيها جهر، فيها استعلاء، كمان إصمات، الإصمات بعضهم عده من الصفات القوية، أكيد كمان الطاء فيها إصمات. طب ضيف صدق ظل ظاء، بعدين القاف، ثم الغين، ثم الخاء. الخاء أضعف شيء بحروف الاستعلاء، لأنه الخاء مهموسة رخوة، فيها استعلاء بس فيها رخاوة وهمس، وهي منفتحة، القاف ليست مطبقة، الخاء ليست مطبقة، كمان القاف ليست مطبقة. سؤال ابن الجزري رحمه الله، قال: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى، يعني حروف الإطباق هي أقوى حروف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. الصاد فيها إطباق، القاف ما فيها إطباق، فعطى مثلين لحرفي الاستعلاء، واحد فيه إطباق والثاني ليس فيه، وأحدهما ليس فيه إطباق. القاف ما فيها إطباق فيها استعلاء، الصاد فيها استعلاء وإطباق. أي وخصص الحروف المطبقة بدرجة تفخيم أعلى من حروف الاستعلاء، وذلك لأن كل حرف مطبق فهو مستعلي، كل حرف فيه إطباق بيكون فيه استعلاء،
لأنه إطباق يعني ارتفع اللسان، التصق جزء من اللسان أو اقترب جدا من الحنك الأعلى أو التصق، فإذا في استعلاء. فكل حرف مطبق هو حرف مستعلي ولا عكس، مش كل حرف مستعلي بيكون مطبق. ما قلنا القاف، القاف فيه استعلاء ولكن ليس فيه إطباق. قال: ولذلك يجب تخصيص حروف الإطباق الأربعة وهي الطاء والضاد والصاد والظاء من أحرف الاستعلاء بتفخيم أقوى من بقية حروف الاستعلاء وهي القاف والغين والخاء. فإذن صاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هدول أقوى، هدول أربعة من السبعة أقوى من الباقيين، أقوى من الغين والخاء والقاف، لأن أحرف الإطباق الأربعة أعلى من بقية أحرف الاستعلاء، لأن فيها من صفات القوة ما ليس في بقية حروف الاستعلاء. طيب هلأ بدنا ناخد خمس مراتب للتفخيم. هذه المراتب كانت مرت معنا، هنرجع نعيدهم. هذا على ما اختاره الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. بالمرتبة الأولى حرف الاستعلاء المفتوح اللي بعده ألف، مثل الطامة. قال، هيدا أقوى شيء بالاستعلاء. فإذا المفتوح اللي بعده ألف. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خير، طلبة. المرتبة الثالثة المضموم. إذا كان حرف الاستعلاء مضموم فبيكون بالمرتبة الثالثة، مثل ظلمة، ضربة. المرتبة الرابعة أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا. حرف الاستعلاء إذا إجا ساكن في تفخيم، بس هذا التفخيم بأي مرتبة؟ منه بأعلى شيء، في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة أن يأتي حرف الاستعلاء مكسور. فإذا حنرجع العيد، المرتبة الأولى تكون في المفتوح الذي بعده ألف، نحو الطامة. شفتوا إطباق واستعلاء، طا مفتوح وبعده ألف أقوى شيء. يضاعف، صادقين، ظالمين، قائلون، غافلين، ما في غا، غافلين، خائفين. المرتبة الثانية وتلي الأولى في القوة تكون في المفتوح الذي ليس بعده ألف، فلن تستطيع له طلبا. طلبا طاء مفتوحة ما بعدها ألف، المرتبة الثانية في التفخيم، قلنا على ما اختاره ابن الجزري رحمه الله. ضربتم، صبر، صبر، ظلم، قعد، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعد، غضب، خلق. المرتبة الثالثة تلي الثانية في القوة تكون في المضموم مثل ما قلنا، وطبع. طيب ضاد مضمومة، مضمومة، فضرب، صاد، صرفت، صرفت أبصارهم، ظلم، غلبت. طب الخاء، خلقوا. هذه المرتبة الثالثة إذا كان الحرف حرف الاستعلاء مضموما، في المرتبة الثالثة في التفخيم. طيب الرابعة قلنا في الساكن، يطبع، يضرب، فاصبر. طيب الضاء، لا يظلم، يقرؤون. القاف، الغين، يغلب. الخاء، يخلق. ساكنة، هذه الحروف ساكنة في المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة والأخيرة تكون في المكسور، بطرت، بطرت، جاءت الطاء مكسورة، ما بيروح كل التفخيم ولكن في أدنى المراتب. ذرية ضعافة، فخمنا الإخفاء لأنه الضاد من حروف التفخيم. ذرية ضعافة، ضي. صراط، صراط الذين، ظ. هم وأزواجهم في ظلال، ظي، في ظلال على الأرائك متكئون. القاف، قتال. الغين، غطاءك. الخاء، خلال. طيب هلأ أخذنا المراتب الخمسة. بالنسبة للساكن في تفصيل عند أحد أئمة المتأخرين وهو الإمام المتولي رحمه الله من علماء التجويد، وعلى قوله يعني على ما اختاره العمل،
شو بيقول بالساكن؟ بيقول الساكن تنظر إلى ما قبله، هذا الحرف الاستعلاء اللي هو إجا ساكن. شو حركة الحرف اللي قبله؟ قال إن كان ما قبله مفتوحا يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني مثل خير، مثل طلبة، نحو ياقطاعون تطلعوا، يعني تفخيمه مثل التفخيم اللي بالمرتبة الثانية. إذا كان قبل الساكن حرف الاستعلاء الساكن قبله مفتوح يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف. تطلعوا على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، الشاهد فيه تطلعوا أو المثال. طيب إذا كان اللي قبله مضموم، إذا كان ما قبله مضموما يعطى تفخيم المضموم، حرف ساكن مستعلي قبله ضم، تقبل أن تقبل، يريدون ليطفئوا، يعني بالمرتبة الثالثة مش أقوى مراتب التفخيم، ليطفئوا، ما شرط تعمل ليطفئوا، أصلا ما في ضم بالقلقلة، أقرب إلى الضم، يعني ما إلى إلى الضم في الطاء، في قلقلة الطاء والقاف، بعضهم يقول في الطاء والقاف ليطفئوا. طيب إذا كان اللي قبله مكسور يعطى تفخيما أدنى مما قبله مضموم، نذقه نذقه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تحط تحط قبل الطاء في كسرة، هي ساكنة وقبل كسرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. طيب على هذا التقسيم الخمس مراتب اللي قلناه هون، أول شيء المفتوح اللي بعده ألف مثل الطامة، وقال الثاني مرتبة المفتوح اللي مش بعده ألف، الثالثة المضموم، الرابعة الساكن، الخامسة الحرف الاستعلاء المكسور. على هذا يكون لكل حرف من الأحرف السبعة خمس مراتب، خمسة بسبعة بخمسة وثلاثين مرتبة يعني صاروا، وتكون الطاء المفتوحة التي بعدها ألف في أعلى المراتب. طيب آخر المراتب تكون الخاء المكسورة في أدناها. هكذا انتهت الفائدة التجويدية بحمد الله تعالى وحوله وقوته. فصل في المحافظة على القراءة بالليل، نتابع قراءتنا في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي. قال رحمه الله: ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر، قراءة الليل أثوب أعظم. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لها مزية قراءة الليل، وكيف إذا كانت بالصلاة عم تقرأ القرآن في صلاة الليل، في صلاة التهجد، نور نور لك في قبرك. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله. مين عبد الله هون؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا الحديث له قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، كان اللي مثلا شاف منام من الصحابة رؤيا، يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان سيدنا عبد الله بن عمر بيتمنى أنه يشوف رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها النبي له. كان هيك عم يفكر وعم يتمنى أنه يشوف منام، وكان صغيرا في السن. فيوم من الأيام، ليلة من الليالي، رأى رؤيا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يذهب، أخبر أخته حفصة رضي الله عنها زوجة النبي عليه السلام، أخبرها بالرؤيا لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى النار فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر بيكون له جانبان مبنيان. فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى النار في هذه الرؤيا على هذه الهيئة. وإذا لها قرنان كقرني البقر وإذا فيها ناس قد عرفتهم. شاف بالنار ناس بيعرفهم، نسأل الله السلامة. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، صار يستعيذ بالله من جهنم. فلقيهما ملك، يعني لقي ذينك الملكين ملك ثالث، هو أخذوه ملكان، إجا ملك ثالث شو قال له؟ فقال لي لم ترع، يعني لا روعة عليك، لا ضرر، لا تخف، ليس عليك خوف من النار، أنت ما تخاف، أنت في أمان. فقصصتها على حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بتكون أخته بنت سيدنا عمر، ما هو عبد الله ابن عمر. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون قال الرسول نعم الرجل عبد الله، شو قال؟ لو كان يصلي من الليل، يعني أحب له ذلك، أحب له أن يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل، ما ترك صلاة الليل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نسأل الله أن يرزقنا صلاة الليل والطاعات المقبولة. عن كم نتابع كلام الإمام النووي، قال وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف المؤمن قيام الليل. هذا الحديث قال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، قد ما أحد عاش بده يموت بعد الحياة طويلة أو قصيرة، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، هذا حال الدنيا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. قال وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي أنه قال إن كان الرجل، عم يحكي أنه بزمان تغيرت الأحوال، من زمان بعصر السلف كانوا أقوى في العبادة وفي قراءة القرآن، بزمان قال تغيرت الأحوال، كيف بزماننا هلأ؟ نسأل الله العفو والسلامة. قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط طروقا، انتبهت لحروف الاستعلاء، أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، يعني من القراءة بيجي على بيته على خيمته على موضعه بيسمع أهله عم يقرأوا القرآن، بيسمعوا دوي مثل دوي النحل، بيشتغلوا بالعبادة بس مثلنا هلأ مليين بما لا ينفع إلا من رحم الله. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، يعني كانوا نحن أمننا ما أمننا من العذاب. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقول اقرأوا من الليل ولو حلبشة، يعني اقرأ بالليل، خلي عندك ورد بالليل من قراءة القرآن لو 5 دقائق، لو جزء يسير، لو وقت قليل ولو حلبشات. قديش بياخد حلبشات؟ عم يقول سيدنا الإمام النووي قلت وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته، ليش هي أفضل؟ لكونها أجمع للقلب، قلبك بيكون خلص صافي، ما في مشاغل وأصوات وأشياء تنشغل بها، وأصون وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، خلص حاجاتك عملتها بالنهار، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، الرياء بيروح ثواب العمل، فبالليل أبعد عن الرياء، ما حدا شايفك، أنت لحالك قاعد بالبيت بأوضتك، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، أكيد هذا الحديث من الأحاديث التي لا يجوز حملها على الظاهر، بل يجب ترك الحمل على الظاهر. الموفق

الذي وفقه الله تبارك وتعالى يفهم من هذا الحديث أن هذا النزول الذي نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى هو أمر يليق بالله، ليس نزول النقلة والحركة، نزول بلا كيف. ولك أن تقول نزول ملك بأمر الله، هذا الملك ينزل يبلغ عن الله، ما نزل إلا بأمر الله، فصح إضافة هذا النزول إلى الله لكونه الآمر، وهذا معروف في تخاطب العرب، هيدا بسموه مجاز الحذف وتكلمنا عنه سابقا. ويؤيد هذا التفسير أن المعنى بينزل ملك قبل الفجر كل ليلة فينادي يقول إن ربكم يقول، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى. بأيد هيدا التفسير رواية النسائي فيأمر مناديا. فإذا الرسول هو اللي قال نزول ملك، الحديث بفسر الحديث يا جماعة، ما فينا نشبه رب العالمين، تشبيه الله بخلقه هلاك وضلال مبين. الآن نقرأ من سورة التغابن لله تعالى، سنبدأ من الآية الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا، ما تطلع لسانك كتير بالذال، ذال من الحروف اللثوية، نعم تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا الأسنان العليا، فيها جهر فيها رخاوة، حرف مستفل ما فيه تفخيم وهو منفتح ما فيه إطباق. فذاقوا وبال أمرهم، بين الكسرة، ولهم عذاب، إظهار الميم الساكنة لأنه بعدها ما في ميم ولا بعدها في باء، فإذا حكمها الإظهار. ولهم عذاب أليم، هون إظهار الميم الساكنة، عذاب أليم إظهار التنوين عند الهمزة لأنه الهمزة من حروف الحلق. ذلك بأنه، جيب مد الصلة، هذه هاء الضمير قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. ذلك بأنه كانت تأتيهم، هذا إدغام ماذا يسمى؟ تاء، تاء ساكنة دخلت في تاء متحركة، نفس الحرف نفس المخرج نفس الصفات، فإذا إدغام المثلين أو المتماثلين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا، شفتوا التفخيم هون؟ أعلى مراتب التفخيم لأنه حرف استعلاء مفتوح وبعده ألف. فقالوا لو، يعني ترقيق اللام، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، ضغمنا الواو في الواو، وتولوا واستغنى الله، هون حرف ساكن، حرف استعلاء ساكن وقبله مفتوح، فإذا من فخمه مثل تفخيم الحرف المفتوح، حرف الاستعلاء المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني بتاني مرتبة. واستغنى الله والله غني، هاي حرف استعلاء مفتوح ما بعده ألف، مرتبة ثانية. والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، إجانا إدغام كامل، إدغام محض بلا غنة، ذهبت الغنة لأنه هذا إدغام كامل، فدخلت النون في اللام، ثم بعده جاء الإدغام الناقص اللي هو غير مستكمل التشديد، أين هو؟ لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا التاني، النون الساكنة اللي بعدها ياء، إدغام ناقص، إدغام غير محض، يعني بيبقى صوت الياء ولكن مع الغنة، اللي قبله ما بقى في نون دخلت في اللام، لن يبعثوا. قل، يعني يا محمد، التفسير بعد شوي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بين الضمة تاعت التاء، عملتم مش عملتم، عملتم مع ترقيق. وذلك على الله يسير، ما منفخم اللام، على الله، أكيد لام لفظ الجلالة هنا سبقها فتح، تفخم تغلظ اللام، بس عم نحكي عن اللام تاعت على،
على الله وذلك على الله يسير. لماذا رققنا الراء هنا؟ لأنه سكنت وقبلها ياء ساكنة. خلاص إذا قبل ياء ساكنة ترقق الراء، إذا سكنت وقبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء الساكنة حرف لين أو حرف مد ولين. مد ولين مثل هون يسير ساكنة وقبلها مكسور، خير هون حرف لين. بكل الأحوال إذا قبل الراء اللي سكنت قبلها ياء ساكنة خلص قول ترقيق، لأنه الياء الساكنة بزنة كسرتين. فآمنوا، ما هو هذا المد؟ فآمنوا، المد الأول أقصد، هذا مد البدل لأنه إجت الهمزة قبل حرف المد. وين حرف المد؟ الألف الساكنة اللي قبل مفتوح. فآمنوا، طب هيدي نو، هذا الصوت نو، هذا المد الطبيعي، واو ساكنة قبلها مضموم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. شفتوا رققنا الراء لأنه قبل ياء سكنت وقبلها ياء ساكنة، خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل تفسير سورة التغابن. كنا وصلنا إلى قول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحكمة، بالحكمة البالغة، وهو أن جعلها مقر المكلفين ليعملوا فيجازيهم. وصوركم، الله صورنا فأحسن صوركم، أتقن وأحسن صوركم، جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه. من حسن صورة الإنسان أنه خلق منتصبا، ظهر جالس غير منكب، متناسب الأعضاء. الله جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال، في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، هذه مثل الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وصوركم فأحسن صوركم يعني أحسنوا سرائركم كما أحسن صوركم، طهر قلبك من النجاسات المعنوية نقصد. وإليه المصير، إلى الله المرجع يوم القيامة، إلى جزاء الله مرجعنا جميعا. ثم قال ربنا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. شوف كم مرة العلم ذكر في هذه الآية، قال نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما يضمره العباد في صدورهم. نبه بذلك على أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه، فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه سبحانه. تكرير العلم هون قالوا في معنى تكرير الوعيد، يعني هذا تخويف للناس. ثم يقول ربنا عز من قائل مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، ماذا قال ربنا؟ قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. الخطاب لكفار مكة، ألم يأتكم، معرفت نبأ الذين كفروا من قبل، خبر قوم نوح وصالح وهود ولوط. فذاقوا وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم في الدنيا، ذاقوا وخيمة تكذيبهم ورديئة أفعالهم
وهو ما حل بهم من العقوبة والخزي في الدنيا، ولهم عذاب أليم، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. شوف العناد. ذلك يعني إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ذلك ليه؟ بأنه يعني من أجل أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني جاءتهم الرسل بالحجج الظاهرات بالمعجزات البينات، ماذا قالوا؟ فقالوا أبشر يهدوننا، يعني استبعدوا الرسالة في البشر ولم يستنكروا العبادة للحجر. سبحان الله، ما أسخفهم. استبعدوا أن يكون الرسول بشرا، وذلك لقلة عقولهم وسخافة أحلامهم، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا. عبدوا الحجر واعتقدوا فيه الضر والنفع بذاته وتركوا عبادة الله، واستبعدوا أن يكون الرسول بشر مثلهم. فقالوا أبشر يهدوننا، فكفروا يعني بالرسل وتولوا يعني أعرضوا عن الإيمان، واستغنى الله أطلق، يعني الله لا يحتاج إليهم، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى إيمانهم ولا إلى طاعاتهم إذا أطاعوا، لا يحتاج إلى أحد سبحانه. الله غني، الله مستغن عن كل ما سواه. واستغنى الله والله غني حميد، الله غني عن خلقه، حميد على صنعه. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل يومي 15 و16 من الجاري، غير أن مكان انعقادها ما زال موضع خلاف، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنها ستعقد في روما، فيما أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفضها هذه الخطوة مصرة على عقدها في واشنطن. وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في القدس: قبل أقل من أسبوعين توصلنا مع لبنان والولايات المتحدة إلى اتفاق إطاري تاريخي، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا. إلى ذلك، يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى عون لزيارتها في 21 من الجاري. وصباح اليوم التقى الرئيس عون السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى وسلمه الدعوة الرسمية. في السياق، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والقرى وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف. وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق به. وكان الرئيس جوزيف عون التقى في القصر الجمهوري في بعبدة أمس رئيس الحكومة نواف سلام، وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه تم عرض الأوضاع العامة في البلاد والتطورات في الجنوب، وتم التركيز على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، كما تناول البحث الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لتأمين ما هو مطلوب من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حالياً وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. في موقف المقاومة، قالت وكالات أنباء أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال مساء أمس أن اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الجانب الإسرائيلي لن يمر منه أي بند ولن تستطيع أن تفعل شيئا، وأضاف: لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار بعد صمود المقاومة، ونحن متمسكون بهذا الخيار لأنه أثبت جدواه ولأنه قوة إضافية بالنسبة إلينا، وينبغي أن نعمل جميعا لرفع الوصاية الأمريكية عن لبنان. وأضاف يقول: مئات الخروقات حصلت منذ وقف إطلاق النار حتى الآن، أدعوكم إلى التراجع ونحن لن ننجر إلى الفتنة، ولكن لن نسمح لأحد أن يتطاول علينا. الأولوية هي لاستعادة السيادة وطرد الإسرائيلي، ولن يملي أحد علينا حلولا، الحلول نناقشها معا ونتفق عليها معا، لا حل إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. نحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، ومعه سنبقى في الميدان ولن نخضع، وكما كسرنا المشروع بعدم تحقيق هدفه بإنهاء المقاومة سنبقى مع جمهورنا واقفين في الميدان. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر التصعيد الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الجنوبي، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية. فقد نفذ جيش العدو ليلا وفجرا سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام سمعت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب. فقد دوى انفجار عنيف عند قرابة الأولى والنصف بعد منتصف الليل هز المنطقة، وتبين أن مصدره بلدة الخيام. تلاه 4 انفجارات مماثلة قرابة الساعة 3:30 فجرا، ناجمة عن عمليات تفجير جديدة نفذها جيش العدو داخل البلدة، كما ويحلق طيران المسير المعادي فوق بيروت والضواحي. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند الساعة 3 من بعد الظهر لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في الإطار التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان الإدارة والعدل الإعلام والاتصالات والتي تهتم بحقوق الإنسان إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل الظهر، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي: متابعة اقتراح قانون الإعلام واقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. قضائيا أخلت المحكمة العسكرية سبيل الفنان فضل شاكر في 3 قضايا مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لكل ملف، وكفالة بقيمة 200 مليون ليرة لملف عبرة. وعرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي نظر ووافق على تخلية سبيله في القضايا 3، فيما لا يزال يدرس ملف عبرة لجهة ما إذا كان سيستأنفه أم لا. في سياق آخر، صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان أعلن أن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أجرى اتصالا بنظيره السوري مصعب نزال العلي لمتابعة أوضاع المعتمرين اللبنانيين الذين كانوا عائدين من أداء مناسك العمرة في السعودية، وانقلبت بهم القافلة في الأولى من ليلة أمس على الطريق الدولية درعا دمشق في سوريا، ما أدى بحسب حصيلة محدثة إلى 5 قتلى وعدد من الجرحى. وتم خلال الاتصال بين الوزيرين تنسيق الجهود الإغاثية لنقل القتلى والجرحى إلى لبنان. وقد نوه الوزير ناصر الدين خلال الاتصال بسرعة استجابة الطواقم الطبية السورية في الميدان لعلاج المصابين. تربويا، أصدرت وزارة التربية عبر دائرة الامتحانات الرسمية مذكرة إدارية تحدد مواعيد الامتحانات الخطية للدورة الاستثنائية لعام 2026 للشهادة المتوسطة للطلبات الحرة فقط، وللشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة. وحددت المذكرة انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة اعتبارا من 22 تموز الجاري، فيما تبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة في 10 من آب 2026. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وكشف عن أهدافها بحسب سكاي نيوز. وقال بيان للقيادة الوسطى الأمريكية إن جولة إضافية من الضربات ضد إيران بدأت ليلة الأربعاء، ثم تم شنها بهدف تقوية قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبية إيران، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع ذوي نحو 10 انفجارات جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء في مدينة تشارابر. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا بدء الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر قائلة إن مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في البحرين تعرض لإصابة من جراء الهجوم الجوي الإيراني، فيما أكد التلفزيون الإيراني نشوب حريق في مقر الأسطول الخامس نتيجة هذا الاستهداف. وفي السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإيرانية، وفق بيان أوردته فرانس بريس نقلا عن التلفزيون الإيراني الرسمي. وقال الحرس الثوري أنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عريف جان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. في الغضون، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية بحسب سكاي نيوز. وقالت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في عدد من المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجمات، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن مصدر الهجمات أو حجمها. هذا وأعلنت وزارة الداخلية القطرية فجر اليوم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة بحسب سكاي نيوز. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران، بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخ الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقم في العالم بحسب سكاي نيوز. في المقابل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بمقتضى ترتيبات إيرانية عقب ضربات متبادلة بين طهران وواشنطن في الشرق الأوسط بحسب فرانس بريس. وقال قليباف: الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكس الوعود لم تعد تمر دون عواقب، سأكون واضحا، إذا ضربتم ستضربون. في سياق منفصل، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بنيته رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب بحسب سكاي نيوز. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية وجاء في النشرة الآتية. الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 30 درجة فوق الجبال من 15 إلى 25، أما في الداخل من 14 إلى 32 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و15 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبة.
2: علينا يا الشمس اشرقي ومعنا يا نجمة تلتقي.
1: صباح البحث عن الطريق الصح والأمل بمستقبل واعد ومفيد.

0: مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، ومع برنامجكم حكي مفيد في هالحلقة اللي بتحمل عنوان أين الوجهة؟
1: أنسوا فلا فوزوا نجاة.
0: وبيسعدني أنا مرفد رافقكم بهالصباح من وراء المايكروفون، ومعي على هندسة الصوت الزميلة لما اللي حترافقني خلال هالفترة. بريك قصير ونرجع منكمل سوا، فما تروحوا لبعيد وانتظرونا.

مستمعينا، من جمال الصباح أن يبدأ بذكر الله. ولهيك قبل ما نبلش حديثنا اليوم وكعادتنا ببداية كل حلقة نستفتح بدعاء للبركة. راجينا من الله أن يكون صباحنا صباح رضا وقناعة، شاكرين الله على شمس تشرق علينا ونحن في كامل عافيتنا، سائلين الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لنا صحة تامة وبركة دائمة. اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وبما يرضيك عنا. اللهم أنت المعين وبك النفس تستعين.

سمعينا بداية حلقتنا اليوم مع سؤال بينطرح دايماً وهو عن الوجهة. كتير من الناس اليوم عم تركض، تتعب، تشتغل، تدرس، تسافر، بس إذا سألت حدا منهم لوين رايح بحياتك أو شو وجهتك بيتلبك وقد يقلك صدق ما بعرف. بالواقع مستمعينا في ناس عندها شغل يومي وروتيني بس من دون وجهة، يعني هذا العمل اللي اختاره هالشخص هل هو مناسب له أو لا. وفي ناس عندها هدف ووجهة واضحة بس ما رسمي طريق واضح لتوصل له، وفي ناس بتحتاج لمين يدعمها بالتوجيه والنصيحة لتوصل لهدفها، وفي ناس لا مرتاحة بالماضي ولا عارفة شو بدها من المستقبل.

الصف. ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء لنكفي سوا حلقتنا اليوم، ونسأل شو المقصود بالوجهة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لما نقول وجهة ما عم نحكي بس عن مجرد وظيفة أو مهنة، بل أوسع من هيك بكتير. الوجهة هي اتجاه عام للحياة مبني على أفكار ومبادئ مهمة بحياتك وبدك توصل له. مثلاً في ناس وجهتها الاستقرار العائلي، في ناس وجهتها خدمة الآخرين، وفي ناس للتعلم والمعرفة، وفي ناس لهلأ بعد ما حددت وجهتها وعايشة على نمط خلينا نشوف بكرة شو حيصير. أحبابنا، مشكلتنا أحياناً أنه منقلد وجهات غيرنا بدون تفكير عميق. يعني منقول بدنا نفس دراسة صديقنا، نفس مشروع قريبنا المغترب، نفس الطريق لشخص شفته على السوشيال ميديا، حتى لو ما كانت بتنسجم مع شخصيتنا وأفكارنا ومبادئنا. لأنه مثل ما بنعرف أنه السوشيال ميديا صارت اليوم للأسف عم بتسيطر على حياة كتير من الناس، حتى بأمورهم الشخصية واليومية، وحتى بالعادات والتقاليد، لأنهم صاروا مجرد متابعين وما عاد عندهم أي طموح بالمستقبل. مستمعينا، بحلقة اليوم من حكي مفيد واللي عنوانها أين الوجهة، ما بدنا نحكي عن أهداف كبيرة معقدة، بل بدنا نحكي عن الإحساس بالشعور إني راضي عن حياتي بطريق الخير، وإنها ماشي مثل ما بدي، والأمور واضحة بالنسبة إلي، إنه في بوصلة عم بتحرك خطواتي، مش إنه الأيام عم بتجرني جر وراها بدون ما يكون إلي أدنى قرار. الوجهة الحقيقية عزيزي بتبدأ لما بتسأل نفسك بصدق شو المهم والأساس عندي؟ شو الأشياء اللي لو صرت أكبر بالسن وما عملتها بحس إنه في شيء كبير وأساسي ناقصني بحياتي؟ وحتى نبسط الأمور ونفهم أكثر، خلونا نجيب مثال من الواقع. قصة التلميذة ريما اللي يمكن قصتها بتشبه حدا منا. ريما اللي كانت وقتها بالصف الثانوي وبتحب معلمة اللغة الفرنسي مسهبة، وبتحب المادة كمان، وهيدا الشيء رغبها إنه تفوت بنفس اختصاص معلمتها. ولما حبت ريما تسأل معلمتها عن سبب اختيارها لمجال التعليم، كان الجواب لمعلمي وقتها ما كتير واضح عند ريما، بس بقيت الكلمات محفورة ببالها سنين. أعزائي، سؤال ريما كان: هل اختيارك للتعليم كان هدفك من أيام الدراسة؟ ابتسمت لمعلمي وقالت: بصراحة لا، هدفي كان وقتها صير مترجمة لغات واشتغل بالسلك الدبلوماسي، بس الظروف ما ساعدتني وخلتني غير اختصاصي للتعليم. ومرت الأيام ونجحت ريما بالبكالوريا وانقبلت بالاختصاص اللي كانت تحلم فيه، لكن بسبب ظروف أهلها المادية اضطرت تغير اختصاصها إلى آخر بديل ما بياخد منها مجهود كتير، لكن من جهة تانية بتقدر تحقق شيء من حلمها ولو جزء بسيط. وهون فهمت التلميذ ريما شو كان قصد المعلمة بكلمة الظروف اللي خلتها تغير وجهة ومسار طريقها رغما عنها. أعزائي المستمعين، من هالقصة نستخلص عبرة إنه مش كل تغيير بالوجهة يعني هو دمار للحلم. صحيح الظروف بتضغط علينا لنغير طريقنا، لكن بتبقى دايما مساحة منقدر من خلالها نحقق ولو جزء بسيط من حلمنا، بشرط توفر الإرادة والعزيمة وما نستسلم ونسمح للإحباط إنه يدخل قلوبنا ويتمكن منا. لذلك مستمعينا الكرام، قبل ما نقول بدنا نوصل لهدفنا، بدنا نسأل نفسنا عن كيفية الوصول وكيف حيكون مسارنا وطريقنا، لأنه المشي بدون وجهة محددة حيتعبك أكثر من أنك توقف لحظة لتفكر. وبتعبير آخر، أنه إذا طلعت بفكرة جديدة لعمل جديد بده يكون عندك وجهة واضحة، وتسأل نفسك شو الإشياء اللي فعلا بتهمني وبتهم الآخرين، شو المبادئ اللي بدي أشتغل تحت سقفها وما بقبل أتنازل عنها، شو المجال الذي إذا اشتغلت فيه بحس إنه بقدر أعطي فيه أكتر. وهيك بيكون عندك راحة نفسية كبيرة
إنك عم تمشي بخط واضح مع عمل ثابت وبمجال بتحبه. يعني عرفت أخيراً كيف ترسم وجهتك طريقك.

سمعينا في إشياء مهم نعرفها وتكون واضحة بالنسبة إلنا، لأنها بتساعدنا حتى نختار الصح والأفضل لنفسنا منها. وأولاً إنه ما تخلي الخوف يسيطر عليك ويشعرك إنه اختيارك غلط، لأنك حتصير تأجل وتأجل، وبالتالي رح تعيش حالة تردد دائم ومستمر. ثانياً، ما تخلي ضغط أفراد العائلة والأصدقاء، وأكيد مع استثناء الشخص الحكيم والثقة منهم، يأثر عليك باتخاذ قرارك. دروس هيك، أعمال هيك، هاي الشغلة إلها مستقبل وبتنفع وهيدي لا، لأنه هيك منكون عم نمشي على وجهة الآخرين مش على وجهتنا ورغبتنا، مع احترام رأي الأهل، لأنه خبرتهم بالحياة مهمة مطلوب نستفيد منها، خاصة أنه الأهل بيكونوا دايماً عم بيفكروا بمصلحة أولادهم. ثالثاً، السوشيال ميديا اللي عنده كل فترة نموذج لنجاح جديد، كل منصة بتقلك هيك مطلوب تعيش، هيك بدك تعمل لتنجح، وبالنتيجة منضيع بين عشرات الطرق وما منعود نعرف أي وحدة بتناسبنا. ورابعاً، في شغلة كتير مهمة وما بدنا ننساها، موضوع التعب النفسي والشعور بالاكتئاب والإحباط اللي بيخلوا الطريق مش واضحة قدامنا وقد توقف مسارنا. خامساً، إياك تحس أنك تأخرت بخطوتك، وتذكر أنه في ناس اكتشفوا وجهتهم بالأربعينات من عمرهم تقريباً، بمعنى أن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل. وكما قال أحد الحكماء: هون عليك فما في اللوح قد كتب، واللوم يورثك الأحزان والتعب. فاسعد بما في يديك اليوم من أمل، ولا تفكر بماضيك الذي ذهب. عزيز المستمع، وسادساً، من المهم كمان تخلي بدايتك تكون صغيرة، يعني بمفهومنا الدارج على الضيق. بلش بخطوة بسيطة بتحس معها إنه عندك ميول إلها، وهيك دورة الحياة بتبلش معك. وبدك تحط ببالك أمر كتير مهم، إنه الطريق ما بتكون واضحة قدامك قبل ما تمشي، بل بعد ما تمشي الخطوة الأولى. طبعاً ما تقارن نفسك دايماً بأي شخص، بل حاسب نفسك، قول مثلاً أنا وين كنت قبل سنة وشو اللي تغير فيني، لأنه هيدا الأمر بيساعدك تشوف طريقك الصح. وما بيمنع كمان تستشير أهل الخبرة اللي بتكون نصيحتهم بمحلها. وأخيراً، لا تنسى أن تلجأ في أمورك كلها إلى الله، وتدعو أن يعينك على ما هو خير لك.

مستمعينا الكرام، يمكن اليوم ما تلاقي جواب كامل على كل اللي ببالك، لكن مجرد انك تتروى وتفكر بجدية اكتر، هيدا بحد ذاته بداية الطريق، لانه محطات حلوة بحياتك رح تظهر ما دمت ستكمل وتصمم على الاستمرار. اخي المستمع، اختي المستمعة، عندي كلمة صادقة من القلب وفيها وعظ. يروى ان احد الصالحين لما سئل: ألم تصدك المحن عن الطريق؟ فقال: والله لولا المحن لشككت في الطريق.

0: مستمعينا الأحبة، لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا حكي مفيد. بتمنى تكون هالكلمات لقيت صدى جوا قلوبكن وقدرت تضوي على اشياء انتو بتعرفوها وبحاجة إلها لكن كانت غايبة عن بالكم، وهيدي غايتنا من فكرة برنامج حكي مفيد. نلتقي فيكم إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج حكي مفيد، ودايما عبر أثير إذاعتكم المفضلة نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لمع على هندسة الصوت. شكر كبير لكم على متابعتكم طيلة هالحلقة، وشكر كبير كمان لحسن إصغائكم. دمتم بخير وإلى اللقاء قريب بإذن الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت كومنت. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، جيش العدو نفذ سلسلة عمليات تفجير في الخيام وتحليق للطيران المسير فوق بيروت والضواحي. الرئيس عون التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحث بترتيبات الزيارة إلى واشنطن. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي للبحث في جدوى الأعمال من 17 بندا. الجيش الإيراني استهدفنا بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر وخزانات وقود للجيش الأمريكي بالبحرين. الجيش الأمريكي أعلن انتهاء جولة ضربات ضد إيران. رئيس مجلس الشورى الإيراني مضيق هرمز لن يفتح إلا بمقتضى ترتيبات إيرانية. بلومبرغ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد توقفاً شبه تام. خارجية قطر، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الإيرانية استعرضا هاتفياً التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. وصول أكثر من 4700 ضيف أجنبي من 27 دولة حول العالم إلى مدينة مشهد للمشاركة في مراسم وداع خامنئي. استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع المنطقة الصفراء في حي التفاح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس نيته رفع سوريا من قائمة الإرهاب. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخلا. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة فرح نجيب هاشم في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-601-454. إذن المريضة فرح نجيب هاشم في مستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-601-454. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

نداء المعرفة، صوت المشاريع. صوت المشاريع.

0: إخوة الإيمان، بسبب عطل فني تقني طارئ رفع أذان الظهر قبل وقته، فنرجو الاعتذار وبارك الله بكم. إذن بسبب عطل فني تقني طارئ رفع أذان الظهر قبل وقته، فنرجو الاعتذار وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
7: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
7: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
7: Yes Travel and Tourism.
10: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

نصيحة في دقيقة. النصيحة إلى العامل: أيها الأحبة، إذا كان أحدكم موظفا، عاملا، أستاذا، مدرسا، موظفا في شركة، فليخلص في عمله وليترك ما حرم الله وليتقن عمله وليلتزم بالعقد الشرعي. مثلا استؤجر للعمل من الساعة 8 إلى الساعة 4 لعمل حلال، فعليه أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له أن يقصر في هذا العمل. لو كان صاحب العمل لا يراه، لكن إن كان قصر وصاحب العمل لا يرضى، لا يجوز له ذلك. فالنصيحة: إذا عملت في وظيفة، استؤجرت لشيء، أن تكون مخلصا في ذلك. مثلا استؤجرت لصناعة

كيف تعرف أنه هذا هنا حرام هنا حلال هنا يجوز هنا لا يجوز؟ كيف تعرف إذا لم تتعلم؟ فهذه النصيحة أن تتعلم قبل أن تدخل في الوظيفة، قبل أن تدخل في العمل، ولو كان شيئا مشهورا عند الناس ومتعارفا عليه. مثال لذلك، قال الفقهاء: جهالة الأجرة فاسدة. بعض الناس يصعدون في سيارة الأجرة يريدون الذهاب إلى مكان والأجرة غير معلومة له ولا للسائق، فيقول له اركب دون أن يتفقا على أجرة، فهذا لا يجوز، لأن جهالة الأجرة محرمة بلا خلاف. وكثير من الناس يدخلون في هذا، والجهل ليس عذرا. بعض الناس يقولون: ما كنا نعرف. تعلم قبل أن تدخل، هذه نصيحتي لكم.

وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي.

0: Sona non voceva, voceva. Sona non voceva.
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن هجرة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: إنها إذاعة نداء المعرفة.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وقد شدد الرئيس عون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف الأعمال العسكرية. بدوره قال عيسى إن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان. في إطار المساعدات، شارك سفير لبنان لدى كندا بشير طو في الفعالية التي نظمتها منظمة HPIC في مدينة مونريال بمناسبة إرسال شحنة إنسانية مؤلفة من 4 أطنان و600 كيلوغرام من الأدوية المخصصة للبنان. معيشيا، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في حضور مسؤولين من الجانبين اللبناني والسوري، خصص لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات النقل والمعابر الحدودية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجل عند الساعة 8:08 بالتوقيت المحلي من مساء أمس هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر حدد موقعها في البحر مقابل شاطئ صيدا. ننتقل إلى إيران، حيث قال الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت محاولة من كييف ورعاتها الغربيين لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية غير مسبوقة باستخدام مسيرات ضد مواقع عسكرية ومسؤولين عسكريين في روسيا، بحسب روسيا اليوم. نصل أخيرا إلى الصين، حيث ارتفعت حصيلة قتل الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب الصين إلى 39 قتيلا اليوم، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة نقلا عن السلطات وبحسب وكالة فرانس بريس. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ريما عبد الجليل وهبي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-869-496. إذن المريضة ريما عبد الجليل وهبي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-869-496. والمريضة فرح نجيب هاشم بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76-601-454. إذن المريضة فرح نجيب هاشم بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا إلى عدة بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76-601-454. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: صلوا صلوا.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم

ما بعد الله لما قال ليس كمثل شيء أفهمنا أنه ليس كشيء من الأشياء، لا هو كالأجسام الجامدة الإنسان والحجر والشجر، ولا هو كالأجسام اللطيفة الهواء والنور والظلام والروح، ليس كهذا ولا كهذا، إنما هو موجود لا نستطيع أن نتصوره، لا ندركه بالتصور، مهما أشغلنا أفكارنا لا نستطيع، لأنه ليس له شبيه. الذي يريد أن يتصور الله تعالى كشيء جامد أو كشيء لطيف النور والهواء ما عرف الله. فهؤلاء الذين يعتقدون أن الله شيء قاعد على العرش وله أعضاء وله عيون بمعنى الجسم، وله يد بمعنى الجسم، وله وجه بمعنى الجسم، هؤلاء ما عرفوا الله. وعليكم بهذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن يعني الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها والأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه جسم أو يد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا. والقرآن بعض الآيات الذي ما عنده فهم يفسرها على ظاهرها فيضل ويهلك. الذي يفسر الرحمن على العرش استوى بمعنى جلس على العرش كفر، ليس معناها جلس، معنى استوى قهر وسيطر وهيمن. العرش أكبر ما خلق الله، فالله يخبرنا بأنه قاهر هذا العرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم من الأرض والسماوات، فإذا هو قاهر كل شيء. هذا معنى الآية، ولا يوجد شيء حي عليم قادر فوق العرش، لا يوجد. يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، هذا الكتاب يوجد فوق العرش، أما غير ذلك لا يوجد. بارك الله فيك.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن من العلماء العاملين الذين رفعوا راية هذا الدين الإمام المجتهد التقي النقي أحمد بن حنبل رضي الله عنه. جاء في السير للذهبي في نسب طويل له، ذكر منه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد كما أخبر ابنه صالح عنه في ربيع الأول سنة 164 للهجرة. توفي والده محمد شابا، فنشأ يتيما وطلب الحديث وهو ابن 15 سنة، أي سنة 179 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام مالك رضي الله عنه صاحب المذهب. ولما بلغ الإمام 15 سنة سعى في طلب العلم والحديث كما أسلفنا، فكثرت رحلاته إلى أقطار المعمورة، فالتقى بالمشايخ الكبار أمثال الإمام الشافعي الذي أعجب به، وأخذ عن الشافعي أصول الحديث والفقه ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغيره، كما التقى في بغداد بن عيينة الذي كان آنذاك محدث الحجاز بلا منازع، فأخذ عنه واستفاد منه كثيرا، كما كانت له رحلة إلى الكوفة يطلب بها العلم، ورحل أيضا إلى صنعاء في اليمن حيث تلقى الحديث عن عبد الرزاق بن همام، وجاهد نفسه البقاء مدة 2 سنة، فكان يصبر على خشونة العيش. وكان في صنعاء يعمل بنسج الحصر أو النسج ليأكل من عمل يده. أما عدد مشايخه فقد فاق 300 شيخ، وقد ذكر الذهبي في سيره أن عدد الشيوخ الذين روى عنهم في مسنده وحده بلغ 280 ونيفا. ومن أكبر وأعظم هؤلاء المشايخ هشيم بن بشير الذي أخذ عنه وأكثر في بغداد، فلازمه 4 سنوات يسمع منه، وسفيان بن عيينة وبشر بن المفضل والنضر بن إسماعيل البجلي والوليد بن مسلم ويزيد بن هارون ووكيع الذي أكثر من الأخذ عنه والحافظ أبو نعيم وكثيرون. أما الذين حدثوا عنه فكثيرون، منهم إمام المحدثين البخاري وتلميذه مسلم صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحدث عنه ولداه صالح وعبد الله ويحيى بن معين وأبو زرعة وإبراهيم الحربي وغيرهم. وقد سئل أبو زرعة: أأنت أحفظ أم أحمد؟ فقال: بل أحمد. فسئل: كيف علمت؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه، وأنا لا أقدر على هذا. وعن عباس الدوري أنه قال: سمعت أبا عاصم يقول لرجل بغدادي: من تعدون عندكم اليوم من أصحاب الحديث؟ قال: عندنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خثيمة
والمعيطي والسويدي، حتى عد له جماعة بالكوفة والبصرة، فقال أبو عاصم: قد رأيت جميع من ذكرت وجاءوا إلي، لم أر مثل ذاك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. أما شجاع بن مخلد فقد روي عنه أنه قال: ما بالمصرين، أي البصرة والكوفة، رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل. وقال مهنا بن يحيى: رأيت ابن عيينة ووكيعا وبقية وعبد الرزاق وضمرة والناس، ما رأيت رجلا أجمع من أحمد في علمه وزهده وورعه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. فعقب عليه الذهبي قائلا: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وأثنى عليه قتيبة فقال: لو أدرك ابن حنبل عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. ونختم كلامنا بثناء الشافعي على أحمد، فقد روى المزني عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه قال: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. فقال المزني: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وروى كذلك حرملة عن الشافعي أنه قال: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. إلى هنا مستمعين الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلتقي بكم في المرة القادمة لنكمل الحديث عن هذا الإمام الفاضل، فنورد بعض ما قال علماء آخرون فيه وزهده وتبركه بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.

0: ليالي بتكشفها نور انتشر عبر الزمان.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي. معناه ليلزم الإنسان عقيدة تنزيه الله عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، ومعنى بحبوحة الجنة أي المكان الأحسن فيها، أي المكان الذي هو في وسط الجنة. والجماعة هنا ليس معناها صلاة الجماعة، إنما معناها الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن نداء أف أم.
1: نداء المعرفة، مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

أهلا بكم. تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل يومي 15 و16 من الجاري، غير أن مكان انعقادها ما زال موضع خلاف، إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنها ستعقد في روما، فيما أكدت مصادر دبلوماسية لبنانية رفضها هذه الخطوة مصرة على عقدها في واشنطن. وقال السفير الأمريكي ميشيل عيسى بعد لقائه الرئيس عون أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. إلى ذلك يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 21 من الجاري زيارة إلى البيت الأبيض، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أفضت وساطة بلاده إلى اتفاق إطار بين لبنان والجانب الإسرائيلي خلال حزيران الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى عون لزيارتها في 21 من الجاري. في السياق، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وشدد الرئيس عون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف الأعمال العسكرية. بدوره قال عيسى إن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تعكس مدى اهتمام الرئيس ترامب بلبنان. من جهته، التقى رئيس الحكومة نواف سلام سفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحث معه في تنفيذ الإطار الثلاثي، لا سيما لجهة بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وبعدها استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عينتين السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وجرى عرض لآخر المستجدات. في إطار الزيارات الخارجية، يستعد لبنان لزيارتين منفصلتين لتركيا، الأولى يقوم بها رئيس الحكومة نواف سلام غدا، والثانية يقوم بها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في 29 من هذا الشهر بعد عودته من واشنطن وفق معلومات صحفية. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، استمر تصعيد الإسرائيلي على طول شريط الحدود الجنوبي، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية ميدانية، فقد نفذ جيش العدو تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة قضاء بنت جبال، كما نفذ تفجيرا آخر في بلدة حولة. هذا ويواصل طيران العدو المسير خرق الأجواء ويحلق منذ الصباح فوق العاصمة بيروت والضواحي على ارتفاعات مختلفة. في موقف العدو، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لم نطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان، ولسنا بحاجة إلى إذن للبقاء فيه، وأننا سنبقى بالمنطقة الأمنية في لبنان وسنعمل من داخلها إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله في كل لبنان. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند الساعة 3 من بعد الظهر لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في الإطار التشريعي، عقدت جلسة للجان النيابية المشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بوصعب، وقد وافقت اللجان النيابية المشتركة على إلغاء قانون عقوبة الإعدام واستبدالها بالمؤبد المشدد، وأحالته إلى الهيئة العامة لإقراره في جلسة عامة. معيشيا، أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول العربية وتوسيع أفاق الأسواق أمام المنتجات اللبنانية، استقبل وزير الزراعة نزار هاني سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وكان بحث في سبل تطوير التعاون الثنائي في القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بين البلدين وتفعيل آليات التنسيق الفني وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج الزراعي والصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة ريما عبد الجليل وهبي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف. للتواصل 03-869-496. إذن المريضة ريما عبد الجليل وهبي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة بي بوزيتيف أو أو بوزيتيف. للتواصل 03-869-496
والمريضة فرح نجيب هاشم بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76-601-454. إذن المريضة فرح نجيب هاشم بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 76-601-454. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعدها النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الإيراني اليوم تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية مركزة ومكثفة بواسطة الطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية، استهدفت بشكل مباشر منشآت حيوية ومنظومات دفاعية ومواقع استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في كل من الكويت وقطر والبحرين، ردا على العدوان الأمريكي. وفي تفاصيل بياناته العسكرية، استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات منظومة باتريوت في الكويت التابعة للجيش الأمريكي، كذلك استهدف بالمسيرات أوائل أقمار الصناعية موقع الإنذار المبكر في قطر. وفي السياق ذاته، استهدف بالمسيرات الانتحارية مستودعات الوقود التابعة للجيش الأمريكي في البحرين. بالتزامن، انتشرت مشاهد من إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة بوشهر جنوب إيران عقب العدوان الأمريكي. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي صباح اليوم انتهاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران وكشف عن أهدافها بحسب سكاي نيوز. وقال بيان للقيادة الوسطى الأمريكية إن جولة إضافية من الضربات ضد إيران بدأت ليلة الأربعاء، تم شنها بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز. وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. أكدت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، استعرض خلاله تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضحت الوزارة أن رئيس الوزراء القطري أعرب خلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني عن استنكار ورفض قطر للاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية التزام جميع الجهات بالحوار وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم. كما جدد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصال دعم قطر للمساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل. من جهة أخرى، يوارى جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي السر اليوم في مدينة مشهد شمالية شرقي إيران في ختام مراسم تأبين وتشييع رسمية وشعبية استمرت 6 أيام طافت في إيران والعراق. وكانت شركة سكك حديد إيران أعلنت عن توقف حركة القطارات من طهران إلى مشهد بشكل مؤقت بعد العدوان الأمريكي الصهيوني فجر اليوم، والذي رد عليه الحرس الثوري باستهداف 3 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. ويشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي اليوم في مشهد مراسم اليوم الأخير من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي. في الملف الفلسطيني، من المقرر أن تعقد حركة حماس جلسات مكثفة في العاصمة المصرية القاهرة بهدف استكمال المفاوضات واللقاء مع الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد أيام من إعلان حكومة غزة الاستقالة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت محاولة من كييف ورعاتها الغربيين لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية غير مسبوقة باستخدام مسيرات ضد مواقع عسكرية ومسؤولين عسكريين في روسيا، بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل وفوق الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة في الفترة المسائية مما يزيد من الشعور بالحر، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال من 13 إلى 27، أما في الداخل من 14 إلى 34 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حار البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
2: تمام
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمي خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين. رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
8: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 76798534.
9: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
10: محطة اقتصادية.
11: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي عند الساعة 3 من بعد الظهر لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق اجتماعا موسعا مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، في حضور مسؤولين من الجانبين اللبناني والسوري، خصص لبحث سبل تطوير التعاون في مجالات النقل والمعابر الحدودية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين. ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران بحسب وفا، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتا ما نسبته 1% لتصل إلى 78 دولارا و80 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% ما يعادل 74 سنتا لتصل إلى 74 دولار و26 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار الذهب اليوم ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع سجله في الجلسة الماضية، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060 دولارا و46 سنتا للأونصة بعد نزوله أمس إلى أدنى مستوى له منذ مطلع تموز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: محطة اقتصادية.

لمن يشكو الهم والدين فليقل صباحا ومساء ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم. وعندما تدعو أخي المستمع أدعو لإخوانك، فإن الملك إن دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول آمين، ولك بمثل ذلك.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكله الصيفي والعانه، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجير كبير في بلدة حداثة قضاء بنت جبال وتفجيرا آخر في بلدة حولة. طيران العدو المسير يواصل خرق الأجواء ويحلق منذ الصباح فوق العاصمة بيروت والضواحي على ارتفاعات مختلفة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحثا بترتيبات الزيارة إلى واشنطن. رئيس الحكومة نواف سلام استقبل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وبحثا في تنفيذ الإطار الثلاثي. رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقى السفير ميشيل عيسى وجرى عرض لآخر المستجدات. نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استقبل وفدا دبلوماسيا إيرانيا وطلع منه على مستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته على لبنان. رئيس القمرسي أكد للوزير رجي اهتمام بلاده بتشكيل خلية تعاون مع لبنان بمشاركة فرنسا للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفل. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السراي للبحث في جدول أعمال من 17 بندا. اللجان النيابية المشتركة توافق على إلغاء عقوبة الإعدام وإحالة المشروع إلى الهيئات العامة. الجيش الإيراني استهدفنا بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر وخزانات وقود للجيش الأمريكي بالبحرين. خارجية الإيرانية عازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين. وزير الخارجية القطرية أكد لنظيره الإيراني أهمية التزام كل الأطراف الحوار والدبلوماسية. خارجية القطرية رئيس وزراء قطر بحث هاتفيا مع وزيري خارجية السعودية وعمان تطورات التصعيد بين أمريكا وإيران. استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع المنطقة الصفراء في حي التفاح. الكرملين ضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة داخلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله
2: الله
1: الله يزيدك.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر عليه بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: فح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصف

لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: وسلم بذكر المصطفى ترتاح روحي، أعني يا هموم القلب روحي.
1: ساعتنا يا
0: كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح.
1: طير البرايا
0: أكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي.

يسألوني ما هو الإسلام؟ باختصار شغلتين: أن تعبد من أوجدك، وأن تتبع نبي زمنك. هذا الإسلام، أن تعبد من أوجدك، لا تعبد غيره. وإن كنت تظن أنك تعبده لكن عبدت غيره فقد أخطأت خطأ جسيما. ما عبدته، مثل ما بدك تصرف بنهارك ساعات بحثا عن المال والعمل والسعادة والراحة والظهرة والرفقة والعيلة، مثل ما بدك تصرف وقت لهالأشياء، تصرف وقت لتعرف من هو الذي أوجدك، لما أنت في هذه الدنيا. فأن تعبد من أوجدك وأن تتبع نبي زمنك. أنا بأي زمن؟ زمن نبي محمد، إذن أتبع محمدا. ولو كنت في زمن إبراهيم لقبلت يده، ولو كنت في زمن موسى لسعيت أن أكون أول من يتبعه، ولو كنت في زمن عيسى لما شيته وصاحبته ورافقته ودافعت عنه ونفحت عنه. رحمني ربي عز وجل وأن جعلني مؤمنا مسلما، ولله الحمد أولا وآخرا. وكنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كنا في زمنه. هذا الإنسان المسلم يؤمن برسل الله جميعا، ما بيقول أنا ما بدي هيدا الرسول بدي هيدا الرسول. أنا إذا أردت أن أؤمن بالله أؤمن بأي رسول يرسله الله عز وجل. أنا في زمن نبي الله محمد وهو آخر الأنبياء والرسل، لا نبي بعده، أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة تفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تفجير كبير في بلدة حداثة قضاء بنت جبال وتفجيرا آخر في بلدة حولة. طيران العدو المسير يواصل خرق الأجواء ويحلق منذ الصباح فوق العاصمة بيروت والضواحي على ارتفاعات مختلفة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التقى السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبحثا بترتيبات الزيارة إلى واشنطن. رئيس الحكومة نواف سلام استقبل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وبحثا في تنفيذ الإطار الثلاثي. رئيس المجلس النيابي نبيه بر التقى السفير ميشيل عيسى وجرى عرض لآخر المستجدات. نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استقبل وفدا دبلوماسيا إيرانيا وطلع منه على مستقبل التفاهم الأمريكي الإيراني وانعكاساته على لبنان. رئيس القمرسي أكد للوزير رجي اهتمام بلاده بتشكيل خلية تعاون مع لبنان بمشاركة فرنسا للبحث في مرحلة ما بعد اليونيفل. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السراي للبحث في جدول أعمال من 17 بندا. اللجان النيابية المشتركة توافق على إلغاء عقوبة الإعدام وإحالة المشروع إلى الهيئات العامة. الجيش الإيراني استهدفنا بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر وخزانات وقود للجيش الأمريكي بالبحرين. خارجية الإيرانية عازمون على الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ومعاقبة المعتدين. وزير الخارجية القطرية أكد لنظيره الإيراني أهمية التزام كل الأطراف الحوار والدبلوماسية. خارجية القطرية رئيس وزراء قطر بحث هاتفيا مع وزيري خارجية السعودية وعمان تطورات التصعيد بين أمريكا وإيران. استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وتوسيع المنطقة الصفراء في حي التفاح. الكرملين ضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة داخلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه المبين قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأما قوله تعالى: وأمر بالعرف، العرف هو المعروف، وهو كل ما فرض الله سبحانه وتعالى فعله، أي كل الواجبات الدينية. وأعرض عن الجاهلين، أي الله سبحانه وتعالى أمر بالإعراض عن الجاهلين، أي الإعراض عن لغوهم. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. يعني أن من أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، أي تحمل أذى الغير وكف الأذى عن الغير. فقد أخرج أبو بكر اللآل في كتابه مكارم الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق، وكان أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع كل ذلك كان خلقه العفو والصفح. وأما ما يرويه بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اليهود يرمون القمامة على بابه، ثم ذات يوم لم يرى ذلك فتفقدهم، فهو كذب وافتراء ليس له أصل في كتب السنة المطهرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان العفو والصفح خلقه والصبر شيمته وتحمل الأذى من الغير دأبه وحاله، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما حض أمته على العفو والصفح وتحمل الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أي في ميزان الآخرة الذي يوزن به أعمال العباد. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الغير وكف الأذى عن المسلمين وبذل المعروف، أي أن يحسن المؤمن إلى الذي يحسن إليه وإلى الذي لا يحسن إليه. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله أحسن الجزاء عن أمته. فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى، وهو عظيم النفع في معاملة الناس بعضهم بعضا. فإن من كف نفسه عند الغضب أنقذ نفسه من مهالك كثيرة. فقد روى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى من الحور العين ما شاء. فكم من أناس ليس لهم كثير صلاة من النفل ولا كثير صيام من النفل، تعادل درجاتهم في الآخرة درجات الصوامين القوامين الذين لا يتحلون بحسن الخلق. فمن تمكن في أداء الواجبات واجتناب المحرمات كان من خيار عباد الله، ولو كان قليل الاجتهاد في النوافل. فالقليل من العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من العمل الكثير المخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد من حديث الحسن البصري مرسلا: قليل من العمل في سنة خير من كثير في بدعة. يعني أن الإنسان إذا عمل قليلا من العمل الصالح على وفاق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير من الذي يجتهد في كثير الأعمال من غير مراعاة موافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبدعة في هذا الموضع ونحوه هي البدعة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع وأثر الصحابة. ومن الذي يميز بين بدعة الضلالة وبين ما ليس بدعة الضلالة؟ هم علماء أهل السنة أهل الحق المتمكنون في العلم، فهم بما آتاهم الله تعالى من المعرفة بدينه ومن الفهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، يميزون بين بدعة الضلالة وبين البدعة المستحبة. أما من قصر عن ذلك فهمه فحظه أن يتبع أئمة الهدى، فما استحسنوه ورأوه موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، وما لم يستحسنوه نبذه. قال الإمام المطلبي القرشي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: البدعة على ضربين، بدعة ضلالة وبدعة هدى. وبدعة الضلالة ما كان على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وأما ما لم يخالف ذلك فليس بدعة ضلالة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأهل العلم من أمته أن يسنوا ما رأوه موافقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فكل شيء رأى العلماء من أهل الحق من أهل السنة والجماعة العارفين بالخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، فما رآه أولئك موافقا لشرع الله تعالى فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. وأما من كان قصير الباع في علم الدين لا يعرف العام من الخاص، فإنه إذا أطلق لسانه في التصرف فإنه يكون خاطر بنفسه. فمن البدعة الحسنة زيادة أذان لصلاة الجمعة، زاد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إنما كان أذان واحد. فرأى عثمان في عهده زيادة أذان ثان فاستحسنه الصحابة ولم يستنكروا ذلك، ثم استمر ذلك مقبولا بين الأمة إلى عصرنا هذا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فهاك الصحراء بأعلى صوت

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 بعد الظهر.
10: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
9: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش

Жанна. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. تم تخصيص أداة لايف ستوديو لإدارة وإنشاء البث المباشر على منصة أكس باستخدام أجهزة الكمبيوتر، وتتيح للمستخدمين بث الفيديو بجودة عالية مع إمكانية إضافة عدة مصادر للفيديو والصوت مثل الكاميرات الاحترافية والشاشات والعروض التقديمية، ما يجعلها مناسبة للبودكاست والندوات الإلكترونية والبث الإخباري والألعاب وغيرها من أنواع المحتوى. تتميز أكس لايف ستوديو بمجموعة من الخصائص التي تساعد على إنتاج بث احترافي، ومن أبرزها دعم البث بدقة عالية مع استقرار في الأداء وإمكانية استخدام أكثر من كاميرا والتبديل بينها بسهولة، وإضافة الشعارات والنصوص والصور أثناء البث، بالإضافة إلى مشاركة شاشة الحاسوب لعرض العروض التقديمية أو البرامج وإدارة مصادر الصوت وتحسين جودة البث، والتكامل المباشر مع منصة أكس لتسهيل بدء البث وإدارته. وتختلف لايف ستوديو عن البث المباشر عبر الهاتف الذكي في أنها توفر مستوى أعلى من التحكم والإنتاج، إذ يمكن للمستخدم إدارة عدة مصادر للفيديو والصوت وإضافة عناصر بصرية احترافية وتخصيص المشاهد، مما يمنح المشاهدين تجربة أكثر جودة وجاذبية، كما يسهل التعامل مع البث الطويل والفعاليات الكبيرة التي تتطلب إعداداً احترافياً. ابتكر علماء من جامعة كارولينا الشمالية بالتعاون مع علماء جامعة رايس بطارية تستمد جزءاً من طاقتها من الرطوبة العادية الموجودة في الهواء المحيط، وفقاً لما ذكرته مجلة ساينس أدفانسز. تتكون البطارية المبتكرة من مصعد من المغنيسيوم ومهبط من الفضة مع كلوريد الفضة وغشاء من السليلوز مع أملاح كلوريد الليثيوم كفاصل. تمتص البطارية الرطوبة من الهواء، تذوب الأملاح في الماء مشكلة محلولاً إلكترو ليتياً يضمن شحنها. وفي هذا السياق يقول أحد المبتكرين الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بجامعة ولاية كارولينا الشمالية: لا تحتوي بطاريتنا على أي إلكتروليات سامة أو قابلة للاشتعال، لأنها تعمل أساساً بالماء المالح، ولأنها لا تتنشط إلا عند تعرضها للهواء، فأنها تبقى غير نشطة داخل عبوة محكمة الإغلاق، ما يطيل عمرها بالافتراضي. وأظهرت المحاكاة أن هذا التصميم يوزع الأحمال بالتساوي أثناء الانحناء والالتواء والتمدد، ما يحافظ على كثافة الطاقة. ويعتقد المبتكرون أن ابتكارهم ليس مجرد برهان علمي بل حل عملي، لأن التقنية جاهزة بالفعل لتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء والمعدات الطبية، ما يمهد الطريق لجيل جديد من الإلكترونيات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وليسعك بيتك، معناه ارضى بما قسم الله لك، ولا تعلق قلبك بما عند الناس من المال والرفاهية، واقتنع بزوجتك، لا تعلق قلبك بما عند الناس من النعم، كن قانعا بما قسم الله لك.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الحين.
1: اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: مستمعين الأعزاء، في صحيح البخاري أن الصحابة الكرام كانوا لا يتركون شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تقع على الأرض إلا في يد رجل منهم ليتبركوا بها. واليوم سنبقى إن شاء الله مع محاضرة جامعة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، يكلمنا فيها حول أهمية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة، وينتقل بالكلام إلى بعض معاني لا إله إلا الله ثبتنا الله وإياكم عليها حتى الممات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك ما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره الشريف ووزعه بين الناس، صار يوزع بيده في من يليه، وأعطى أم سليم أن توزع، وأعطى الحلاق أن يوزع، وفي بعض الروايات وأبو طلحة الأنصاري أخذ يوزع، لأنه في حجة الوداع بتعرفوا كم واحد تقريبا كان في مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قريب 100,000 إنسان، قريب 100,000 إنسان. فالرسول ماذا فعل؟ والرسول كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يطيل شعره الشريف فيصل إلى منكبيه أحيانا، وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، ما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، في نسك يعني. فأنت تخيل إذا كان هذا الشعر الشريف المبارك الزكي الطاهر الطيب الأنور طويل، وحلقه الرسول، حلقه بالموسى كم يكون عدده؟ بالآلاف، بالآلاف. صار يوزع على الناس، وأبو طلحة يوزع، الحلاق يوزع، أم سلمة توزع، ها؟ ثم هؤلاء الصحابة ماذا عملوا؟ حفظوا هذا الشيء وحافظوا عليه واعتنوا به أشد الاعتناء، بل وصار بعضهم يعطي بعض، لأنه إذا كان الشعر طويل أحيانا إذا كان إلى المنكبين قد يصل طول الشعر الواحد إلى 30 سنتي أو 20 سنتي حسب الموضع وإلى أين. طيب هذه الواحدة إلى كم قطعة تقطع؟ فكم يكون انتشر في المسلمين، في الصحابة، في التابعين، في من بعدهم؟ وكان ممن أخذ مين؟ خادم الرسول أنس بن مالك رضي الله عنه. واسمعوا يا أحبابنا، روى الحافظ بن حبان في مسألة تبرك أنس بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة الحلق والتوزيع قلنا رواها مسلم، أما الآن ما أحكيه عن أنس رواه الحافظ بن حبان. اسمعوا، أنس الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم أديه 10 سنوات في الليل والنهار في الحضر والسفر يخدمه، كم يكون لمسه؟ كم يكون تبرك به؟ كم يكون انتفع؟ ومع هذا خبأ شعرتين من شعرات الرسول أخذهما، أو شعرة من شعرات الرسول خبأها، كان أخذها يوم حجة الوداع. ثم ماذا فعل وهو يحتضر عم بموت؟ أخرجها وقال: إذا أنا مت فضعوها في فمي أو في عيني. بده تكون معه في القبر يتبرك بآثار الرسول في البرزخ، مع أن الرسول دعا له وكان صالحا، أنس بن مالك كان من الصالحين وكان هو من أهل الخير والفضل. مع هذا انظروا إلى عناية الصحابة بالتبرك بآثار الرسول حتى بعد موتهم في قبورهم، في قبورهم. امبارح شو قلنا في قصة فاطمة بنت أسد؟ الرسول بماذا لفها؟ بقميصه، ووضعه معها في قبرها ليكون بركة لها في قبرها. إذن وين الشرك هون؟ حاشا، مستحيل أن يكون الرسول علم الناس الشرك، مستحيل. طيب هذا أنس ابن مالك، قال لهم ضعوها في فمي أو في عيني. غير أنس مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين. وامبارح حكينا عن فضل السيدة عائشة وعلمها. طيب هذه السيدة الجليلة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ماذا فعلت وهي زوجة رسول الله؟ كم تكون لمسته ولمسها؟ بل نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها، الرسول نزل عليه الوحي وهو في لحاف السيدة عائشة، كان يحبها محبة كبيرة. مع هذا اسمعوا، وهي تموت، كما روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في الجزء العاشر، اسمعوا، قالت وهي تحتضر: هذه قطعة من قميص رسول الله، فإذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي مبشرة بالجنة وهي ولية وصديقة، مع هذا تريد أن يكون معها في قبرها قطعة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون في السيدة عائشة؟ والله تعالى مدحها في القرآن وأنزل براءتها قرآنا يتلى. بعض العلماء بيقول 14 آية، وبعض العلماء بيقول 16 آية في براءة عائشة. وفي سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو كانت ما فعلته فيه شيء من الشرك ما سماها القرآن أما للمؤمنين. لو كانت مشركة وحاشاها ما بتكون أم المؤمنين. إذن هي مؤمنة طاهرة، وما فعلته موافق للدين، موافق للشرع، وينفع حتى في القبر ينفع. وإلا لماذا فعل ذلك أنس؟ ولماذا هي توصي ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها؟ طيب هذه السيدة عائشة رضي الله عنها، وهكذا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، روى الحافظ بن عساكر في التحفة أنه قدم طعاما. مين قدم؟ خالد بن زيد أبو أيوب قدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصعة في الطعام. من رآها؟ أبو أيوب، فأخذها بهمة وبشغف وشوق. من رآه؟ الرسول. ماذا قال له؟ لا يصيبك السوء يا أبا أيوب، لا يصيبك السوء. ما قال له كفرت، ما قال أشركت. وبتعرفوا مين أبو أيوب الأنصاري؟ نزل عنده الرسول شهر ببيته، نزل شهرا في ضيافته عندما قدم من مكة إلى المدينة. هذا أبو أيوب كان يتبرك بشعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فعل الصحابة في هذا الأمر كثير جدا جدا جدا. في صحيح البخاري أنهم كانوا، يعني الصحابة الكرام، لا يتركون شعرة من شعراته تقع في الأرض إلا في يد رجل منهم، وكان إذا تنخم نخامته المباركة لا تقع في الأرض إلا في أيديهم، ويدلكون بها وجوههم نيال، هنيئا لهم. وكذلك في صحيح البخاري أنهم كادوا أن يقتتلوا على فضلات وضوئه. الوضوء شو شرحنا؟ قلنا ماء الوضوء بفتح الواو، الوضوء ماء الوضوء، وبالضم هو الفعل. كادوا يقتتلوا على آثار، يعني بقايا فضلات ماء الوضوء. طيب من جاء أخذ من هذا الماء ومسح على نفسه، ومن جاء متأخرا مسح على البلل الذي على يد صاحبه أو على وجهه. يأخذ من البلل اللي عائد من الصحابة. هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري. أدلة أهل السنة في هذا بالآلاف، وأعني ما أقول مش واحدة واثنين وعشرة وعشرين، بالآلاف. اسمعوا يا إخواننا، روى الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في ترجمة التابعي، في ترجمة أبي العالية الرياحي، أنه جاء مرة إلى أنس. أبو العالية كان تلميذا لأنس، أنس صحابي وأبو العالية تابعي. إجا مرة أبو العالية عند سيدنا أنس، قام شو عمل سيدنا أنس؟ أخذ تفاحة وناولها لأبي العالية. شو عمل أبو العالية؟ ماذا فعل أبو العالية؟ أخذها وصار يقبلها. شو عم يقبل تفاحة؟ إنه كان يعني قد يقال فجعان شحاط طول عمره ما شايف تفاحة؟ لا. ليش عم يقبل عشقان التفاحة؟ اسمعوا ماذا قال. هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. هذه تفاحة مستها يد، يد أنس. هذه اليد يد أنس مست مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد كانت عنايتهم بالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الشرك في ذلك؟ وأين الكفر في ذلك؟ لماذا يضللون الأمة بلا ذنب بلا سبب، بل لشيء هو حق؟ التبرك والتوسل أمر جائز موافق لدين الله كما شرحنا وبينا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، نحن لازلنا في شرح معنى الشهادة الأولى. الواحد الذي لا شريك له، الذي لا مثيل له في الألوهية. يعني لما بنقول الله واحد، فهذا ليس معناه أنه واحد من طريق العدد، لا. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول والله واحد لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. ولكن بمعنى الذي لا شريك له، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. يعني أنا بقول واحد نصف، سدس، ثمن، خمس، ربع، طيب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا على الله محال، وهذا على الله محال، مستحيل. وهون بدنا ننبه بعض الناس من بعض المسلسلات والأفلام اللي عم تطلع بالتلفزيونات وبالفضائيات وبيعملوا لها دعايات، وعلى زعمهم برامج رمضان وخاصة برمضان ولأجل رمضان، بيلهوا الناس بالتلفزيونات عشان ما يقوموا يصلوا ويتعبدوا، عشان ما يحضروا مجالس العلم، عشان ما يشتغلوا بصلة الرحم وبحفظ القرآن وحفظ العلم. تلفزيونات. صار بعض الناس بيظنوا كأنه رمضان موسم للمسلسلات الجديدة والتمثيليات الجديدة. لا يا أخوانا، هذا المسلسل الجديد اللي مسمينه الفاروق بدكم تنتبهوا، هذه المسلسلات ليست معتمدة في شريعة الله تعالى. اليوم قال لي بعض الناس سمعوا عبارة في هذا الفيلم، ماذا يقولون؟ يتكلم الناس فيما بينهم، تعالوا لنتحد لنكون يدا واحدة وجماعة واحدة كما أن الله واحد. لا، لا يشبه هذا بهذا. قلنا الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، فلا يقال عن الله الله واحد كما أن هذه الجماعة واحدة، لا، هذا لا يجوز. وكمان بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري المال شو بيقولوا؟ والعياذ بالله، واحد الله واحد. هذا غلط، حتى لا يوهم أن الله واحد بمعنى العدد. بعض الختيارية، بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري عم بيعدوا المال بيقول واحد الله واحد. هذا غلط، هنا في هذا الموضع هذا قبيح، هذا قد يوهم الناس أن الله واحد من طريق العدد كما أن هذه الليرة واحدة من طريق العدد، هذا لا يليق. إذن شو معنى الله واحد؟ بمعنى الذي لا شريك له، لا مثيل له في الألوهية. إذن الله تعالى واحد بمعنى الذي لا شريك له، هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. الأحد، الواحد الأحد، الأحد الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه ليس جسما، لا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، ولا هو جسم لطيف كالنور والظلام والريح. وقال بعض العلماء الأحد بمعنى الواحد، يعني للتأكيد. هذا من أساليب بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، أنه يأتي هذا الأمر بعدة ألفاظ تؤكد المعنى الأول. كما تقول مثلا من أسماء الله تعالى النور، ومن أسمائه الهادي، نفس المعنى لكن بلفظ آخر. جاء ما يعطي نفس المعنى بلفظ آخر للتأكيد. النور ليس يعني ضوءا، الله هو خالق الضوء، وجعل الظلمات والنور، يعني خلق. وأبو حنيفة يقول أن يشبه الخالق مخلوقه. طيب لما بتقول من أسماء الله النور بمعنى الهادي، الواحد الأحد، بعض العلماء قال نفس المعنى لكن ورد بلفظ آخر لتأكيد المعنى الأول. وبعضهم ماذا فسره؟ قال الذي لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام، لأنه ليس جسما. التجزؤ الجسم، هذا جسم، لاحظوا، هذا انقسام، هذا تجزؤ، وأنا وأنت، هذا الخيوان، هذا الكرسي. إذن الأجسام هي تقبل التجزؤ، الله ليس جسما. سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة، لا يعرف بالحواس، في تنزيه الله يتكلم، يقول لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. مين؟ سيدنا الحسين. يقول نوحده ولا نبعضه، لأنه اللي بيقبل التجزؤ يا إخواننا، اللي بيقبل الانقسام، هذا مركب، هذا مخلوق، هذا

جسم لطيف. كيف اللمبة؟ لؤزاز. هذا شو اسمه؟ جسم كثيف. بس هذا الضوء اللي بيطلع منه جسم لطيف لا يضبط باليد. إذن ما هو الجسم الكثيف؟ ما يضبط باليد كالإنسان، الشجر، الحجر، الجبل، الأرض، الشمس، القمر، هذا يقال له جسم كثيف ولا يشبه الأجسام اللطيفة. شو هو الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد. ما لا يضبط باليد شو يعني؟ كالضوء. الضوء يضبط باليد؟ لا. الظلام شو كمان؟ الظل، الخيال، هذا لا يضبط باليد، يقال له حجم لطيف. الروح، الريح، هذا جسم لطيف لا يضبط باليد. الله هو خالق الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، فلا يشبهها ولا يشبه شيئا منها. وكل هذا الذي شرحناه جاء في آية واحدة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لاحظوا، السماوات والأرض أجسام كثيفة تضبط باليد، والظلمات والنور لطيفة لا تضبط باليد. جاء ذلك في آية واحدة، وأن الله هو خالقه والخالق لا يشبه المخلوق. وهنا فائدة مهمة، أنت لما تثبت أن هذا العالم جواهر وأعراض، لتقول إن هذا العالم متغير والمتغير يحتاج لمغير، ها؟ وأن هذا العالم لم يكن موجودا ثم وجد، وما كان كذلك فلا بد له من موجد، وموجده لا يشبهه وهو الله، هذا اسمه دليل عقلي. شو بيقول إمام أهل السنة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه؟ إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أبو الحسن الأشعري، شو بيقول؟ اسمعوا: يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. هلا الدليل العقلي كل مسلم بيعرفه، لكن بعض المسلمين يحسن التعبير، ترتيب العبارات والنطق، وبعضهم لا يحسن. لكن هؤلاء وهؤلاء في نفوسهم مقرر الدليل، يعني يعرفون، يعتقدون في قلوبهم الدليل العقلي على وجود الله. يعني لاحظوا معي، من جملة الأدلة التي وضعها علماء أهل السنة في إثبات وجود الله من حيث الدليل العقلي، أن تقول العالم متغير، ما في شمس وقمر، بلى، ليل ونهار، حياة وموت، صحة ومرض، جنة ونار، سماء وأرض، إنس وجن، ملائكة وبهائم، لذة وألم، فرح وانزعاج، ليونة وخشونة، حرارة وبرودة، حلاوة ومرارة. طيب، هذه المتضادات والتغير الذي في الكون، صيف وشتاء، حر وبرد، مش تغير؟ صحة ومرض، مرض وصحة، تغير، ليل ونهار، تغير. العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث ومحدثه لا يشبهه وهو الله. هذا دليل كل مسلم بيعرفه، بس بعضهم، لكن بعضهم يحسن التعبير وبعضهم لا يحسن، لكن يعتقد هذا المعنى. شيء آخر، أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه وهو الله. وهذا شيء تعرفه أنت وأنا، بس بعض الناس بيعرف يعبر وبعضهم لا يعرف. وأدلة كثيرة أخرى، فانتبهوا، كل مسلم يعرف الدليل في نفسه، وهذا معرفة الدليل العقلي على وجود الله واجب على كل مكلف ولو دليل واحد. هذا من فروض العين، هذا من فروض العين. فإذا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يقول: يجب على كل مكلف معرفة دليل عقلي على وجود الله عز وجل.

0: فأنت لما تثبت أن هذا الكون متغير والمتغير حادث والحادث لا بد له من محدث ومحدثه أزلي أبدي لا يشبهه وهو الله سبحانه. في عبارة بيستعملوها العلماء كثير مهمة، شو بيقولوا فيها؟ التغير أكبر علامات الحدوث، يعني هذا الكون وما فيه حادث مخلوق لله، منه أزلي، لأنه الأزلي ما بيتغير، الله أزلي لا يتغير، الكون يتغير ليس أزليا. واضح؟ إذن قال المؤلف رحمه الله: الأول الذي لا ابتداء لوجوده. إذن شرحنا الواحد الأحد الأول، الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمانيا. لما نقول من صفات الله القدم مش القدم، القدم يعني شو؟ الأزلية، يعني الذي لا بداية لوجوده. وهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، الأول والقديم والأزلي، روى مسلم في الصحيح والنسائي وابن حبان وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والأزلي مرادف لذلك، يعني إذا أطلق على الله، فمعناها الذي لا بداية لوجوده. شو معنى هذه الألفاظ؟ يعني الله لا بداية لوجوده، لم يسبقه عدم. نحن قبل أن نوجد ماذا سبق وجودنا؟ العدم. هذا الكون كان معدوما ثم وجد، أنا كنت معدوما ثم وجدت، هذا مستحيل على الله. الله ما سبق وجوده عدم، مستحيل، وإلا يكون حادثا، والله يقول في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. فإذا الله تعالى أزلي، وهو أول، وهو لا بداية لوجوده، وهو القديم، وهذا كله معناه واحد، الذي لم يسبق وجوده عدم، وهو الذي ليس له بداية، طيب، هل ذكرنا الآية والحديث؟ خلينا يكون عندنا علم أكثر. مين من علماء أهل السنة روى أو نقل أنه يجوز أن نقول عن الله قديم؟ لأنه هن بيقولوا وين في القرآن في قديم أو أزلي؟ ما قلنا في الأول، في القرآن معناه موجود، هو الأول، وبمعنى الأول القديم والأزلي إذا أطلق على الله. طيب، مين من علماء أهل السنة؟ الإمام الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في الإتحاف قال: وأجمعت الأمة، أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله، إجماع. مصادر التشريع في الإسلام شو؟ الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس. صار عندنا هون شو؟ أي وحديث وإجماع، والإجماع وحده يكفي. لما يكون عندك مسألة من المسائل ورد فيها الإجماع، يعني كأنه ورد فيها النص. لما تقول إجماع يعني كأنه ورد فيها نص قرآني أو نص حديثي ثابت. ليش يا إخواننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. فالأمة لا تجمع على ضلالة. لما يكون في إجماع يعني هذا هو الحق، الأمة لا تجمع على ضلالة، هذا مستحيل، لأن الله عصمها من ذلك. طيب، هذا الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ينقل الإجماع في هذه المسألة. ومين قبل الزبيدي؟ من شوي ذكرناه، إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري قبل الزبيدي بكثير. أبو الحسن توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. طيب، شو بيقول أبو الحسن؟ يقول: والإجماع قائم على تسمية الله بالقديم. وين هذا؟ نقله عنه تلميذ تلميذه أبو بكر بن فورك. عندك أبو الحسن الأشعري تلميذ أبو الحسن الباهلي، تلميذ الباهلي أبو بكر ابن فورك، فأبو بكر ابن فورك تلميذ تلميذ الأشعري، يعني بينه وبين الأشعري واحد اللي هو أبو الحسن الباهلي. شو عمل أبو بكر ابن فورك؟ جمع كتابا كان أخذ من تلميذ الأشعري اللي هو أبو الحسن الباهلي، وألف كتابا سماه المجرد. شو يعني؟ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، يعني عم يثبت في هذا الكتاب مقالات الأشعري. فهذا الكلام من كلام الأشعري ينقل فيه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم، وهذا موجود في كتاب ابن فورك المسمى مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، ينقل عنه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم. قال المؤلف رحمه الله: الحي المتصف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ كحياة غيره، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. شو يعني قائمة ثابتة؟ قائمة بذاته مش يعني حالة، لا، يعني ثابتة له. إذن يجب الاعتقاد بأن الله عز وجل متصف بصفة الحياة. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، ومن صفات الله الحياة. الله ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال، يعني صفاته ليست كصفات خلقه، صفاته ليست كصفات خلقه، بل هو منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث، منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث. أبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ احفظوا هذه العبارة: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أبو حنيفة إمام من أئمة السلف يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ليش عم نقول إمام من أئمة السلف؟ لأنه إذا فسرت أنت القرن بمئة سنة بالمئة، طيب أبو حنيفة كان في القرن الأول، كان في القرن الأول، لأنه أنتين ولد بسنة 80 للهجرة، في سنة 80 للهجرة ولد، يعني في القرن الأول كان أبو حنيفة، مات بمية وخمسين للهجرة، بمية وخمسين، يعني هو من أئمة السلف. ومع هذا يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن الله متصف بحياة أزلية أبدية، هي صفة له أزلية أبدية، ليست كحياة غيره، ليست بروح ولا جسد ولا قلب ولا عروق ولا غذاء ولا طعام ولا دم ولا تنفس ولا مخ ولا غير ذلك مما يحتاجه الإنس والجن، ومما يتصف به الملائكة أو ما يتصف به البهائم. كل هذا مستحيل على الله. حياة الله ليست كحياة الإنس ولا كحياة الجن ولا كحياة البهائم ولا كحياة الملائكة، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا مثيل له ولا شبيه له بوجه من الوجوه، لأنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف: القيوم. القيوم معناه القائم بنفسه، الذي لا يحتاج إلى غيره، فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى مخصص. ما معنى القيوم؟ القيوم معناه القائم بنفسه، هون القائم بنفسه مش يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود. ما معنى القائم بنفسه؟ الذي لا يحتاج إلى غيره، لا لمكان يحل فيه، ولا لعرش يجلس عليه، ولا لإنس أو جن ينفعونه بشيء أو يدفعون عنه ضرا، هذا كله لا يجوز على الله، لا يحتاج بشيء من ذلك ولا لغيره. إذن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسمعوا، عن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. من يثبت لله المكان، الجسم، القعود، الشكل، الصورة، الحجم، الحركة، التغير، التطور، التبدل، هذا ما عرف الله. سيدنا علي يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. المحدود يعني ما له حجم، صغيرا كان أم كبيرا، يعني اللي بيقول الله له حجم لكن ممتد إلى غير نهاية هذا كافر، واللي بيقول هو حجم له مساحة صغيرة هذا كافر. الله ليس له حجم بالمرة ولا مساحة بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أكبر. في شيء جميل جدا بصحيفة 151 بيروي عن الإمام الشافعي، وتعرفون من هو الشافعي رضي الله عنه، من فيه فسر حديث الترمذي فيه، في الشافعي رضي الله عنه فسر حديث الترمذي. شو الحديث؟ لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. ماذا يروي هنا عن الشافعي في صحيفة 551؟ اسمعوا، يقول: قال الشافعي رضي الله عنه: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الشافعي، هذا نص علي ونص الشافعي رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبكل الأولياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل فيما بقي من معنى الشهادة الأولى. هللوا وصلوا على النبي.
1: وهكذا أحباءنا استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الكريمة العظيمة النفع التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان: التبرك بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبيان عقيدته العظيمة.

0: المعرفة.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايما حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قال مصدر رسمي لصحيفة الجمهورية إن الهاجز الأساس لدى لبنان، والذي يضعه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في رأس قائمة أولوياته، هو أن تدخل صيغة الإطار حيز التطبيق السريع، بداية عبر تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وبحسب ما قال المصدر الرسمي عينه، فإنه على الرغم من توقيع الحكومة الإسرائيلية على صيغة الإطار، إلا أنها لم تبدي أي إشارة إيجابية حيالها حتى الآن، وبالتالي فإن التعويل يبقى على دور فاعل للولايات المتحدة، وهو ما ننتظره في المدى القريب.
0: جولة الصحافة.
1: وفيما كانت سفارة لبنان في واشنطن تعلن عن موعد زيارة الرئيس العماد جوزيف عون إلى البيت الأبيض للقاء نظيره الأمريكي، كان لبنان الرسمي يبدي قلقا من الإعلان عن الجولة المقبلة للمفاوضات في روما بدل واشنطن في 15 و16 من تموز الجاري، وهو الأمر الذي حمل الكثير من التأويلات، خصوصا أنه ترافق مع كلام عن إمكان غياب الراعي الأمريكي وجعل التفاوض ثنائيا، وهو التطور الذي تحفظ عليه لبنان ولوح بعدم المشاركة قبل أن يتلقى تأكيدا أمريكيا بالثلاثية وحضور الوسيط الأمريكي ومعالجة بعض النقاط العالقة قبل الموعد المحدد. وأفاد مصدر دبلوماسي لبناني لوكالة فرانس بريس بأن لبنان اشترط انسحابا إسرائيليا من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في مفاوضات روما.
0: جولة الصحافة.
1: لم يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران سوى أسابيع قليلة قبل أن تتجدد المواجهات بين الطرفين، ليدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة أكثر تعقيدا من الصراع، عنوانها غياب الخيارات السهلة وتزايد الكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتجمع تحليلات نشرتها نيويورك تايمز واشنطن بوست إلى جانب موقع أكسيوس على أن انهيار الهدنة لا يمثل مجرد انتكاسة دبلوماسية، بل يكشف هشاشة الاتفاق الذي وقع على عجل، ويفتح الباب أمام حرب استنزاف قد تمتد أشهرا أو سنوات في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكي. وترى صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يواجه اليوم نتائج اتفاق صيغة بسرعة لتمكينه من إعلان تحقيق إنجاز سياسي، رغم أنه ترك القضايا الجوهرية من دون حل، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني وترسانة الصواريخ ودور طهران الإقليمي وأمن الملاحة في مضيق هرمز. أما واشنطن بوست فتركز على التداعيات في الداخل الأمريكي، معتبرة أن انهيار الهدنة أعاد ترامب إلى المأزق نفسه، حرب لا يستطيع إنهاءها، بينما يعارضها معظم الأمريكيين، ومع اقتراب انتخاب التجديد النصفي التي يخشى الجمهوريون أن يدفعوا ثمنها. أما أكسيوس فيرصد التحول اللافت في خطاب ترامب الذي انتقل خلال أسابيع قليلة من الإشادة بالقيادة الإيرانية الجديدة ووصف الاتفاق بأنه استسلام غير مشروط، إلى إعلان أن وقف إطلاق النار انتهى، ووصف القادة الإيرانيين بأنهم مرضى وعنيفون، مع اعتباره أن التفاوض معهم أصبح مضيعة للوقت. ويخلص مجمل هذه التحليلات إلى أن انهيار وقف إطلاق النار لا يعني فقط عودة العمليات العسكرية، بل يكشف أيضا فشل الرهان على اتفاق مؤقت لم يعالج جذور الأزمة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة.
3: الفؤاد أحب كلمة وفيها محبة.
2: ومن الصوت ما أسمع.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. وهذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده. قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح، حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

غاديا نحو الحبيب عساك، تقرا السلام إذا وصلت هناك، وقل السلام عليك يا خير الورى من مادح طول المدى يهواك.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
9: سماك كومباني
10: شركة السماك بروتك وطاقتك علينا
9: سماك كومباني
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال إبراهيم ناصر الدين في صحيفة الديار: الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تتوقف، قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بالمفرق بعد أن كانت ترتكبها على نحو جماعي قبل أن تقر مذكرة جنيف وقفاً للنار يبقى هشاً ومفتوحاً على كافة الاحتمالات، خصوصاً مع ترنح الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه انتهى، ولكن لا أحد يمكنه الجزم بمصير مذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين، ولا أحد يعرف حقيقة ما يريده ترامب من هذا الاتفاق. هو يقول الشيء وعكسه دون أن يحسم طبيعة توجهاته في ظل تبادل الضربات العسكرية بين الفينة والأخرى. لهذا تنصح مصادر دبلوماسية بعدم مقاربة ملف الجبهة اللبنانية انطلاقا من التطورات على الجبهة الإيرانية إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة وعادت إلى نقطة الصفر والحرب الشاملة. عندها لن يستمر الهدوء وستدخل المنطقة في جولة عنف جديدة لإعادة خلط الأوراق قبل الجلوس مجددا على طاولة التفاوض. هذا ما تخشاه الدول الوسيطة، ولهذا تعمل جاهدة على إنقاذ الاتفاق من السقوط والعمل جار كي لا تتطور الأمور نحو الأسوأ. وبانتظار انقشاع الصورة في المنطقة، ينبغي أن تكون العين على اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض. وتلفت تلك الأوساط إلى أن الجبهات بما فيها لبنان موجودة في المنطقة الرمادية، وإذا كان ترامب أقر وقفا كاملا لإطلاق النار في إيران ووقفا شبه كامل في لبنان ووافق على استمرار المواجهات المحدودة في قطاع غزة، إلا أن الخوف يكمن في أن الجبهتين اللبنانية والإيرانية مرتبطتان بشكل وثيق، وهما مهمتان جدا لترامب الذي لم يكن يسمح لنتنياهو بإعادة إشعالهما. ويبقى السؤال عما إذا كان يسمح له الآن بذلك. قبل ارتفاع حدة التوتر الراهنة، وصلت إلى بيروت تقارير من الاستخبارات المصرية تشير إلى أن التبريد لا يزال قائماً على الجبهة اللبنانية، بما يحدق الخطر بقطاع غزة. ففي الساعات القليلة الماضية سادت الفوضى مجدداً التقويمات الأمنية، ولم تتلقى الجهات الرسمية في لبنان أي تطمينات حيال استبعاد أي تصعيد جنوباً، فيما يبقى التركيز على جولة التفاوض المرتقبة في روما. في المقابل تقول أوساط مطلعة على الأجواء في حزب الله بأن اليد على الزناد والاستعدادات مستمرة لمواجهة أي مفاجآت في ظل ضبابية المشهد التفاوضي بين طهران وواشنطن وعودة التصعيد إلى الواجهة من جديد. وتصف المرحلة الحالية بأنها بالغة الحساسية، والأيام المقبلة بأنها دقيقة، خصوصا أنها تشهد تصعيدا إسرائيليا متدرجا في ظل قرار حاسم من المقاومة أن لا يبقى أي اعتداء دون رد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: الكرام.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب، يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب، كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان. وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت، تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء، فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

يديه، وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام، غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسلم ولا يتشهد. وصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها. وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين الماء والتراب ليس له أن يسجد للشكر، والله تعالى أعلم وأحكم.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

لاح برق الشوق من بغداني، يستبيح الدمع من أجفاني. أي معنى فيك يا برق الحمى يسترق الروح في الأبدان؟ إن طويت السر فانشر أننا حركتنا همة السلطان. يا حليف الوجد، هل من وقفة عند باب العالم الرباني؟ يا أخ الأشواق، هل من عبرة نسق فيها لهفة الوجدان؟

إني أخوكم عبد الله بن محمد الهرري، أدعو لكم بالثبات قوة اليقين. آمين.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك، ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
4: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
3: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 بعد الظهر.
4: من بيت لبيت بتسافر لحكاية،
3: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا ديانا

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
11: سماك كومباني،
12: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
11: سماك كومباني.
13: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام جعل نبيا من أنبيائه، وهو الفتى الذي خرج مع موسى عليه السلام يتولى أمر بني إسرائيل، وهو يوشع بن نون عليه السلام، ودخل ببني إسرائيل أرض فلسطين وتولى أمرهم حتى توفي، ثم تولى بعده قضاة منهم مدة طويلة من الزمن، فدب فيهم الضعف والمعاصي والمنكرات، وارتدوا إلى عبادة الأصنام، وقتلوا كثيرا من الأنبياء، فسلط الله عليهم جزاء ذلك ملوكا جبارين يسفكون دماءهم، حتى بعث الله فيهم نبيا فدعاهم إلى عبادة الله وحده، فطلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا يقاتلون به أعداءه، فأوحى الله إليه أن يجعل طالوت ملكا عليهم، وكان ذا علم وقوة جسدية، فاختار الجنود الأقوياء وخرج بهم لقتال المشركين الذين كان على رأسهم ملك يدعى جالوت الذي كان جبارا طاغية. ولما وصلوا موضع المعركة طلب جالوت المبارزة قبل البدء بالمعركة، فتقدم إليه فتى شجاع وهو سيدنا داود عليه السلام، وكان طالوت وعد داود عليه السلام أن يشاطره ملكه ويزوجه ابنته إن قتل جالوت، فقتل داود جالوت فنفذ طالوت ما وعده به، ثم آل الملك إلى داود بعد موت طالوت، وأعز الله حينئذ بني إسرائيل بعد أن كانوا في ذل وهوان. وبلغ داود عليه السلام من العمر 40 سنة، فآتاه الله تعالى النبوة مع الملك وجعله رسولا إلى بني إسرائيل. فدعا داود عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه، وهي شريعة التوراة المبنية على الإسلام، والذي أساسه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن لا يشرك به شيء. وأنزل الله تبارك وتعالى الزبور، وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، وكان عندما يسبح الله تعالى تسبح معه الجبال والطير. يقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وكان صلوات الله عليه وسلامه يقوم الليل ويصوم في النهار ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ومن جملة ما جرى مع سيدنا داود أن امتحنه الله تعالى في حادثة جرت معه مع خصمين. وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فلأجل الذنب الصغير الذي وقع فيه، وهو أن تعجل بالحكم على الخصم الآخر قبل التثبت في الدعوى. وكان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يقضي عليه بالحكم قبل سؤاله. وقد تاب داود عليه السلام من ذلك الذنب الذي ليس فيه خسة ولا دناءة، وغفر الله تعالى له هذا الذنب بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. ومن القصص المفترات على نبي الله داود عليه السلام زورا وبهتانا، وهي من الإسرائيليات المدسوسة على الأنبياء، أن داود عليه الصلاة والسلام كان يوما في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب، فأراد أن يأخذها فطارت، فذهب ليأخذها فرأى امرأة تغتسل فوقع في حبها وعشقها وأعجب بها وأغرم، وكانت زوجة أحد قواده ويسمى أوريا، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى الحروب وحمله الراية وأمره بالتقدم، وكان قد أوعز إلى جنوده أن يتأخروا عنه إذا تقدم نحو الأعداء حتى قتل ذلك القائد. وبهذه الوسيلة كما تقول هذه القصة المفترات والعياذ بالله تعالى قتل القائد، وتزوج داود عليه السلام زوجة هذا القائد من بعده. ويزيد بعضهم فيقول: إن داود زنى بهذه المرأة قبل تدبير هذه المكيدة والعياذ بالله من الكفر. ولقد كان لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام حكم عظيمة، منها ما نقله عبد الله بن المبارك: إن من حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإحجام للقلوب. وقال: حق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك، ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 3:30 إلا 5 بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا عنده.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول، ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا مستمعين الأعزاء، في صحيح البخاري أن الصحابة الكرام كانوا لا يتركون شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تقع على الأرض إلا في يد رجل منهم ليتبركوا بها. واليوم سنبقى إن شاء الله مع محاضرة جامعة نافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، يكلمنا فيها حول أهمية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة، وينتقل بالكلام إلى بعض معاني لا إله إلا الله ثبتنا الله وإياكم عليها حتى الممات.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم. من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على جواز التبرك ما ثبت في صحيح مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حلق شعره الشريف ووزعه بين الناس، صار يوزع بيده في من يليه، وأعطى أم سليم أن توزع، وأعطى الحلاق أن يوزع، وفي بعض الروايات وأبو طلحة الأنصاري أخذ يوزع، لأنه في حجة الوداع تعرفوا كم واحد تقريبا كان فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قريب 100,000 إنسان، قريب 100,000 إنسان. فالرسول ماذا فعل؟ والرسول كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يطيل شعره الشريف فيصل إلى منكبيه أحيانا، وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، ما كان يحلق بالموسى إلا في حج أو عمرة، في نسك يعني. فأنت تخيل إذا كان هذا الشعر الشريف المبارك الزكي الطاهر الطيب الأنور طويل، وحلقه الرسول، حلقه بالموسى، كم يكون عدده؟ بالآلاف، بالآلاف. صار يوزع على الناس، وأبو طلحة يوزع، الحلاق يوزع، أم سلمة توزع، ها؟ ثم هؤلاء الصحابة ماذا عملوا؟ حفظوا هذا الشيء وحافظوا عليه واعتنوا به أشد الاعتناء، بل وصار بعضهم يعطي بعض، لأنه إذا كان الشعر طويل أحيانا إذا كان إلى المنكبين قد يصل طول الشعر الواحد إلى 30 سنتي أو 20 سنتي حسب الموضع وإلى أين. طيب هذه الواحدة إلى كم قطعة تقطع؟ فكم يكون انتشر في المسلمين، في الصحابة، في التابعين، في من بعدهم؟ وكان ممن أخذ مين؟ خادم الرسول أنس بن مالك رضي الله عنه. واسمعوا يا أحبابنا، روى الحافظ بن حبان في مسألة تبرك أنس بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة الحلق والتوزيع قلنا رواها مسلم، أما الآن ما أحكيه عن أنس رواه الحافظ بن حبان. اسمعوا، أنس الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم أديه 10 سنوات في الليل والنهار في الحضر والسفر يخدمه، كم يكون لمسه؟ كم يكون تبرك به؟ كم يكون انتفع؟ ومع هذا خبأ شعرتين من شعرات الرسول، أخذهما، أو شعرة من شعرات الرسول خبأها، كان أخذها يوم حجة الوداع. ثم ماذا فعل؟ وهو يحتضر عم بموت، أخرجها وقال: إذا أنا مت فضعوها في فمي أو في عيني. بده تكون معه في القبر يتبرك بآثار الرسول في البرزخ، مع أن الرسول دعا له وكان صالحا، أنس بن مالك كان من الصالحين وكان هو من أهل الخير والفضل. مع هذا انظروا إلى عناية الصحابة بالتبرك بآثار الرسول حتى بعد موتهم في قبورهم، في قبورهم. امبارح شو قلنا في قصة فاطمة بنت أسد؟ الرسول بماذا لفها؟ بقميصه، ووضعه معها في قبرها ليكون بركة لها في قبرها. إذن وين الشرك هون؟ حاشا، مستحيل أن يكون الرسول علم الناس الشرك، مستحيل. طيب هذا أنس ابن مالك قالوا انضعوها في فمي أو في عيني. غير أنس مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وامبارح حكينا عن فضل السيدة عائشة وعلمها. طيب هذه السيدة الجليلة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ماذا فعلت؟ وهي زوجة رسول الله، كم تكون لمسته ولمسها؟ بل نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي وهو في لحافها، الرسول نزل عليه الوحي وهو في لحاف السيدة عائشة، كان يحبها محبة كبيرة. مع هذا اسمعوا، وهي تموت كما روى الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في الجزء العاشر، اسمعوا، قالت وهي تحتضر: هذه قطعة من قميص رسول الله، فإذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي مبشرة بالجنة، وهي ولية وصديقة، مع هذا تريد أن يكون معها في قبرها قطعة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون في السيدة عائشة؟ والله تعالى مدحها في القرآن وأنزل براءتها قرآنا يتلى. بعض العلماء بيقول 14 آية، وبعض العلماء بيقول 16 آية في براءة عائشة. وفي سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لو كانت ما فعلته فيه شيء من الشرك ما سماها القرآن أما للمؤمنين، لو كانت مشركة وحاشاها ما بتكون أم المؤمنين. إذن هي مؤمنة طاهرة، وما فعلته موافق للدين، موافق للشرع، وينفع حتى في القبر ينفع. وإلا لماذا فعل ذلك أنس؟ ولماذا هي توصي ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها؟ طيب هذه السيدة عائشة رضي الله عنها، وهكذا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد، روى الحافظ بن عساكر في التحفة أنه قدم طعاما. مين قدم؟ خالد بن زيد أبو أيوب قدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصعة في الطعام. من رآها؟ أبو أيوب، فأخذها بهمة وبشغف وشوق. من رآه؟ الرسول. ماذا قال له؟ لا يصيبك السوء يا أبا أيوب، لا يصيبك السوء. ما قال له كفرت، ما قال أشركت. وبتعرفوا مين أبو أيوب الأنصاري؟ نزل عنده الرسول شهر ببيته، نزل شهرا في ضيافته عندما قدم من مكة إلى المدينة. هذا أبو أيوب كان يتبرك بشعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فعل الصحابة في هذا الأمر كثير جدا جدا جدا. في صحيح البخاري أنهم كانوا، يعني الصحابة الكرام، لا يتركون شعرة من شعراته تقع في الأرض إلا في يد رجل منهم، وكان إذا تنخم نخامته المباركة لا تقع في الأرض إلا في أيديهم، ويدلكون بها وجوههم نيال، هنيئا لهم. وكذلك في صحيح البخاري أنهم كادوا أن يقتتلوا على فضلات وضوئه. الوضوء شو شرحنا؟ قلنا ماء الوضوء بفتح الواو، الوضوء ماء الوضوء، وبالضم هو الفعل. كادوا يقتتلوا على آثار، يعني بقايا فضلات ماء الوضوء. طيب من جاء أخذ من هذا الماء ومسح على نفسه، ومن جاء متأخرا مسح على البلل الذي على يد صاحبه أو على وجهه. يأخذ من البلل اللي عائد من الصحابة. هذا في البخاري، هذا في صحيح البخاري. أدلة أهل السنة في هذا بالآلاف، وأعني ما أقول، مش واحدة واثنين وعشرة وعشرين، بالآلاف. اسمعوا يا إخواننا، روى الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق في ترجمة التابعي، في ترجمة أبي العالية الرياحي، أنه جاء مرة إلى أنس. أبو العالية كان تلميذا لأنس، أنس صحابي وأبو العالية تابعي. إجا مرة أبو العالية عند سيدنا أنس، قام شو عمل سيدنا أنس؟ أخذ تفاحة وناولها لأبي العالية. شو عمل أبو العالية؟ ماذا فعل أبو العالية؟ أخذها وصار يقبلها. شو عم يقبل تفاحة؟ إنه كان يعني قد يقال فجعان شحاط طول عمره ما شايف تفاحة؟ لا. ليش عم يقبل؟ عشان التفاحة؟ اسمعوا ماذا قال: هذه تفاحة مستها يد مست رسول الله. هذه تفاحة مستها يد، يد أنس. هذه اليد يد أنس مست مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد كانت عنايتهم بالتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الشرك في ذلك؟ وأين الكفر في ذلك؟ لماذا يضللون الأمة بلا ذنب بلا سبب، بل لشيء هو حق؟ التبرك والتوسل أمر جائز موافق لدين الله كما شرحنا وبينا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، نحن لازلنا في شرح معنى الشهادة الأولى: الواحد الذي لا شريك له، الذي لا مثيل له في الألوهية. يعني لما بنقول الله واحد، فهذا ليس معناه أنه واحد من طريق العدد، لا. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله واحد، لا من طريق العدد، ولكن بمعنى الذي لا شريك له، ولكن بمعنى الذي لا شريك له. لأن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان. يعني أنا بقول واحد نصف، سدس، ثمن، خمس، ربع. طيب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذن الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، وهذا على الله محال، وهذا على الله محال، مستحيل. وهون بدنا ننبه بعض الناس من بعض المسلسلات والأفلام اللي عم تطلع بالتلفزيونات وبالفضائيات وبيعملوا لها دعايات، وعلى زعم برامج رمضان وخاصة برمضان ولأجل رمضان بيلهوا الناس بالتلفزيونات عشان ما يقوموا يصلوا ويتعبدوا، عشان ما يحضروا مجالس العلم، عشان ما يشتغلوا بصلة الرحم وبحفظ القرآن وحفظ العلم. تلفزيونات. صار بعض الناس بيظنوا كأنه رمضان موسم للمسلسلات الجديدة والتمثيليات الجديدة. لا يا أخوانا، هذا المسلسل الجديد اللي مسميينه الفاروق بدكم تنتبهوا، هذه المسلسلات ليست معتمدة في شريعة الله تعالى. اليوم قال لي بعض الناس سمعوا عبارة في هذا الفيلم، ماذا يقولون؟ يتكلم الناس فيما بينهم: تعالوا لنتحد، لنكون يدا واحدة وجماعة واحدة كما أن الله واحد. لا، لا يشبه هذا بهذا. قلنا الواحد من طريق العدد يقبل الزيادة والنقصان، فلا يقال عن الله الله واحد كما أن هذه الجماعة واحدة، لا، هذا لا يجوز. وكمان بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري المال شو بيقولوا؟ والعياذ بالله، واحد الله واحد. هذا غلط، حتى لا يوهم أن الله واحد بمعنى العدد. بعض الختيارية، بعض الناس هن وعم بيعدوا المصاري عم بيعدوا المال بيقول واحد الله واحد. هذا غلط. هنا في هذا الموضع هذا قبيح، هذا قد يوهم الناس أن الله واحد من طريق العدد كما أن هذه الليرة واحدة من طريق العدد. هذا لا يليق. إذن شو معنى الله واحد؟ بمعنى الذي لا شريك له، لا مثيل له في الألوهية. إذن الله تعالى واحد بمعنى الذي لا شريك له، هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. الأحد، الواحد الأحد، الأحد الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه ليس جسما، لا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، ولا هو جسم لطيف كالنور والظلام والريح. وقال بعض العلماء الأحد بمعنى الواحد، يعني للتأكيد. هذا من أساليب بلاغة القرآن وإعجاز القرآن، أنه يأتي هذا الأمر بعدة ألفاظ تؤكد المعنى الأول. كما تقول مثلا من أسماء الله تعالى النور، ومن أسمائه الهادي، نفس المعنى لكن بلفظ آخر. جاء ما يعطي نفس المعنى بلفظ آخر للتأكيد. النور ليس يعني ضوءا، الله هو خالق الضوء، وجعل الظلمات والنور يعني خلقه. وأبو حنيفة يقول أن يشبه الخالق مخلوقه. طيب لما بتقول من أسماء الله النور بمعنى الهادي، الواحد الأحد، بعض العلماء قال نفس المعنى لكن ورد بلفظ آخر لتأكيد المعنى الأول، وبعضهم ماذا فسره؟ قال الذي لا يقبل التجزؤ ولا الانقسام لأنه ليس جسما. من هو الذي يقبل التجزؤ؟ الجسم. هذا جسم، لاحظوا، هذا انقسام، هذا تجزؤ، وأنا وأنت، هذا الخيوان، هذا الكرسي. إذن الأجسام هي تقبل التجزؤ، الله ليس جسما. سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة، لا يعرف بالحواس، في تنزيه الله يتكلم، يقول لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. مين سيدنا الحسين؟ يقول نوحده ولا نبعضه، لأنه اللي بيقبل التجزؤ يا إخواننا، اللي بيقبل الانقسام، هذا مركب، هذا مخلوق، هذا مجعول لجاعل، لا يكون إلها، لا يكون خالقا، فالله منزه عن ذلك. إذن هذا معنى الواحد الأحد، فهو ليس جسما كثيفا. شو يعني الجسم الكثيف؟ الحجم الكثيف، ما يضبط باليد، مثل شو؟ الإنسان، هذا اسمه حجم كثيف، جسم كثيف، مثل شو؟ الشجر، الحجر، الأرض، الجبل، الشمس، القمر. الشمس حجم كثيف، نعم، بس ضوءها حجم لطيف، هي جرم حجم ويطلع منها النور، هي جسم كثيف، نعم، لكن ضوءها جسم لطيف. كيف اللمبة؟ الأزاز، هذا شو اسمه؟ جسم كثيف، بس هذا الضوء اللي بيطلع منه جسم لطيف لا يضبط باليد. إذن ما هو الجسم الكثيف؟ ما يضبط باليد، كالإنسان، الشجر، الحجر، الجبل، الأرض، الشمس، القمر، هذا يقال له جسم كثيف. ولا يشبه الأجسام اللطيفة. شو هو الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد. ما لا يضبط باليد شو يعني؟ كالضوء. الضوء يضبط باليد؟ لا. الظلام شو كمان؟ الظل، الخيال، هذا لا يضبط باليد، يقال له حجم لطيف. الروح، الريح، هذا جسم لطيف لا يضبط باليد. الله هو خالق الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، فلا يشبهها ولا يشبه شيئا منها. وكل هذا الذي شرحناه جاء في آية واحدة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لاحظوا، السماوات والأرض أجسام كثيفة تضبط باليد، والظلمات والنور لطيفة لا تضبط باليد. جاء ذلك في آية واحدة، وأن الله هو خالقه، والخالق لا يشبه المخلوق. وهنا فائدة مهمة، أنت لما تثبت أن هذا العالم جواهر وأعراض، لتقول إن هذا العالم متغير والمتغير يحتاج لمغير، ها؟ وأن هذا العالم لم يكن موجودا ثم وجد، وما كان كذلك فلا بد له من موجد، وموجده لا يشبهه وهو الله، هذا اسمه دليل عقلي. شو بيقول إمام أهل السنة علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، إمام أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أبو الحسن الأشعري، شو بيقول؟ اسمعوا، يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. هل الدليل العقلي كل مسلم بيعرفه، لكن بعض المسلمين يحسن التعبير، ترتيب العبارات والنطق، وبعضهم لا يحسن، لكن هؤلاء وهؤلاء في نفوسهم مقرر الدليل، يعني يعرفون، يعتقدون في قلوبهم الدليل العقلي على وجود الله. يعني لاحظوا معي، من جملة الأدلة التي وضعها علماء أهل السنة في إثبات وجود الله من حيث الدليل العقلي أن تقول العالم متغير، ما في شمس وقمر، بلى، ليل ونهار، حياة وموت، صحة ومرض، جنة ونار، سماء وأرض، إنس وجن، ملائكة وبهائم، لذة وألم، فرح وانزعاج، ليونة وخشونة، حرارة وبرودة، حلاوة ومرارة. طيب، هذه المتضادات والتغير الذي في الكون، صيف وشتاء، حر وبرد، مش تغير؟ صحة ومرض، مرض وصحة، تغير، ليل ونهار، تغير. العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث ومحدثه لا يشبهه وهو الله. هذا دليل كل مسلم بيعرفه، بس بعضهم، لكن بعضهم يحسن التعبير وبعضهم لا يحسن، لكن يعتقد هذا المعنى. شيء آخر، أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن لا بد له من موجد أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه وهو الله. وهذا شيء تعرفه أنت وأنا، بس بعض الناس بيعرف يعبر وبعضهم لا يعرف، وأدلة كثيرة أخرى. فانتبهوا، كل مسلم يعرف الدليل في نفسه، وهذا معرفة الدليل العقلي على وجود الله واجب على كل مكلف، ولو دليل واحد. هذا من فروض العين، هذا من فروض العين. فإذا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه يقول: يجب على كل مكلف معرفة دليل عقلي على وجود الله عز وجل. فأنت لما تثبت أن هذا الكون متغير، والمتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه أزلي أبدي لا يشبهه وهو الله سبحانه. في عبارة بيستعملوها العلماء كثير مهمة، شو بيقولوا فيها؟ التغير أكبر علامات الحدوث. يعني هذا الكون وما فيه حادث مخلوق لله، منه أزلي، لأنه الأزلي ما بيتغير، الله أزلي لا يتغير، الكون يتغير ليس أزليا. واضح؟ إذن قال المؤلف رحمه الله: الأول الذي لا ابتداء لوجوده. إذن شرحنا الواحد الأحد الأول، الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فلم يسبق وجوده تعالى عدم، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، لأن قدم الله، قدم الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمانيا. لما نقول من صفات الله القدم، مش القدم، القدم يعني شو؟ الأزلية، يعني الذي لا بداية لوجوده. وهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة، الأول والقديم والأزلي، روى مسلم في الصحيح والنسائي وابن حبان وابن ماجه وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والأزلي مرادف لذلك، يعني إذا أطلق على الله، فمعناها الذي لا بداية لوجوده. شو معنى هذه الألفاظ؟ يعني الله لا بداية لوجوده، لم يسبقه عدم. نحن قبل أن نوجد ماذا سبق وجودنا؟ العدم. هذا الكون كان معدوما ثم وجد، أنا كنت معدوما ثم وجدت، هذا مستحيل على الله. الله ما سبق وجوده عدم، مستحيل، وإلا يكون حادثا، وإلا يكون حادثا. والله يقول في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. فإذا الله تعالى أزلي، وهو أول، وهو لا بداية لوجوده، وهو القديم، وهذا كله معناه واحد، الذي لم يسبق وجوده عدم وهو الذي ليس له بداية. ليس له بداية. طيب هل ذكرنا الآية والحديث؟ خلينا يكون عندنا علم أكثر. مين من علماء أهل السنة روى أو نقل أنه يجوز أن نقول عن الله قديم؟ لأنه هن بيقولوا وين في القرآن فيه قديم أو أزلي؟ ما قلنا في الأول في القرآن معناه موجود، هو الأول، وبمعنى الأول القديم والأزلي إذا أطلق على الله. طيب مين من علماء أهل السنة؟ الإمام الحافظ الفقيه اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في الإتحاف قال وأجمعت الأمة، أجمعت على جواز إطلاق القديم على الله. إجماع. مصادر التشريع في الإسلام شو؟ الكتاب والسنة الثابتة والإجماع والقياس. صار عندنا هون شو؟ أي وحديث وإجماع، والإجماع وحده يكفي. لما يكون عندك مسألة من المسائل ورد فيها الإجماع يعني كأنه ورد فيها النص. لما تقول إجماع يعني كأنه ورد فيها نص قرآني أو نص حديثي ثابت. ليش يا إخواننا؟ قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. فالأمة لا تجمع على ضلالة. لما يكون في إجماع يعني هذا هو الحق. الأمة لا تجمع على ضلالة، هذا مستحيل، لأن الله عصمها من ذلك. طيب هذا الإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي ينقل الإجماع في هذه المسألة. ومين قبل الزبيدي؟ من شوي ذكرناه، إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري قبل الزبيدي بكثير. أبو الحسن توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. طيب شو بيقول أبو الحسن؟ يقول والإجماع قائم على تسمية الله بالقديم. وين هذا؟ نقله عنه تلميذ تلميذه أبو بكر بن فورك. عندك أبو الحسن الأشعري تلميذ أبو الحسن الباهلي، تلميذ الباهلي أبو بكر ابن فورك، فأبو بكر ابن فورك تلميذ تلميذ الأشعري، يعني بينه وبين الأشعري واحد اللي هو أبو الحسن الباهلي. شو عمل أبو بكر ابن فورك؟ جمع كتابا كان أخذ من تلميذ الأشعري اللي هو أبو الحسن الباهلي وألف كتابا سماه المجرد. شو يعني؟ مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، يعني عم يثبت في هذا الكتاب مقالات الأشعري. فهذا الكلام من كلام الأشعري ينقل فيه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم، وهذا موجود في كتاب ابن فورك المسمى مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري، ينقل عنه الإجماع على جواز تسمية الله بالقديم. قال المؤلف رحمه الله الحي المتصف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ كحياة غيره، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته. شو يعني قائمة ثابتة؟ قائمة بذاته مش يعني حالة، لا، يعني ثابتة له. إذن يجب الاعتقاد بأن الله عز وجل متصف بصفة الحياة. الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية، ومن صفات الله الحياة. الله ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال، يعني صفاته ليست كصفات خلقه، صفاته ليست كصفات خلقه، بل هو منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث، منزه عن كل ما كان من معاني الحدوث. أبو حنيفة رضي الله عنه ماذا قال؟ احفظوا هذه العبارة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أبو حنيفة إمام من أئمة السلف يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ليش عم نقول إمام من أئمة السلف؟ لأنه إذا فسرت أنت القرن بمئة سنة بالمئة، طيب أبو حنيفة كان في القرن الأول، كان في القرن الأول، لأنه أنتين ولد بسنة 80 للهجرة، في سنة 80 للهجرة ولد، يعني في القرن الأول كان أبو حنيفة، مات ب150 للهجرة، ب150، يعني هو من أئمة السلف، ومع هذا يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذن الله متصف بحياة أزلية أبدية، هي صفة له أزلية أبدية، ليست كحياة غيره، ليست بروح ولا جسد ولا قلب ولا عروق ولا غذاء ولا طعام ولا دم ولا تنفس ولا مخ ولا غير ذلك مما يحتاجه الإنس والجن، ومما يتصف به الملائكة أو ما يتصف به البهائم، كل هذا مستحيل على الله. حياة الله ليست كحياة الإنس ولا كحياة الجن ولا كحياة البهائم ولا كحياة الملائكة، لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال. إذن لا مثيل له ولا شبيه له بوجه من الوجوه، لأنه ليس كمثله شيء. قال المؤلف القيوم، القيوم معناه القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره، فلا يحتاج إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى مخصص. ما معنى القيوم؟ القيوم معناه القائم بنفسه. هون القائم بنفسه مش يعني الواقف، لا، الله منزه عن القيام والقعود. ما معنى القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره؟ لا لمكان يحل فيه، ولا لعرش يجلس عليه، ولا لإنس أو جن ينفعونه بشيء أو يدفعون عنه ضرا، هذا كله لا يجوز على الله، لا يحتاج لشيء من ذلك ولا لغيره. إذن الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسمعوا، عن علي رضي الله عنه قال سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا كفارا. قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. من يثبت لله المكان، الجسم، القعود، الشكل، الصورة، الحجم، الحركة، التغير، التطور، التبدل، هذا ما عرف الله. سيدنا علي يقول من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. المحدود يعني ما له حجم، صغيرا كان أم كبيرا، يعني اللي بيقول الله له حجم لكن ممتد إلى غير نهاية هذا كافر، واللي بيقول هو حجم له مساحة صغيرة هذا كافر. الله ليس له حجم بالمرة ولا مساحة بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أكبر. في شيء جميل جدا بصحيفة 151 بيروي عن الإمام الشافعي، وتعرفون من هو الشافعي رضي الله عنه، من فيه فسر حديث الترمذي، فيه في الشافعي رضي الله عنه فسر حديث الترمذي. شو الحديث؟ لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما ونورا. ماذا يروي هنا عن الشافعي؟

الحضارة الكريمة العظيمة النفع التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، وكانت تحت عنوان التبرك بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبيان عقيدته العظيمة.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهلا ومرحبا بكم أحباءنا المستمعين في هذا الدرس المبارك، سنبدأه إن شاء الله تعالى بفائدة تجويدية عن حروف الاستعلاء. كان مر معنا من قبل أن حروف الاستعلاء 7، خص ضغط قظ: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه هي حروف الاستعلاء. طيب شو هو الاستعلاء؟ استعلاء لغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عن قاع الفم، بيرتفع أقصى اللسان إلى فوق إلى الحنك الأعلى عند النطق بالصاد أو بالقاف أو بالطاء، يعني تسمين في صوت الحرف عند النطق به، بخلاف الترقيق بصير النحول بجسم الحرف بصوت الحرف، يبقى اللسان منخفضا عند النطق بالحروف اللي هي غير هيدي السبعة. غير هيدي السبعة تكون حروف استفال، أما هذه فهي حروف الاستعلاء، وينشأ عن هذا الاستعلاء تفخيم الحرف تسمين صوته. ولكن هذه الحروف ليست على نسبة واحدة، بعضها أقوى من بعض، إلها ترتيب جمعه العلماء ببيت من الشعر. شو بيقول؟ بيقول: طب ضيف صدق ظل قل غير خفي. طب ضيف صدق، يعني بتاخد أول حرف من كل كلمة، طب ضيف صدق يعني الطاء أول شيء، أقوى شيء الطاء. ليش؟ لأنه الطاء فيها شدة وفيها استعلاء وفيها إطباق وفيها قلقلة، كل صفات الطاء كما قلنا قوية، فالطاء أقوى الحروف العربية. طب ضيفة يعني تاني حرف بالقوة من حروف الاستعلاء حرف الضاد، لأنه الضاد كمان في إطباق وفي استعلاء، ينطبق اللسان أو جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالضاد، لو كانت رخوة ولكن هي مطبقة مستعلية. حرف الضاد وفيها استطالة، والاستطالة صفة قوية كمان. طب ضيف صدق بعد الضاد الصاد، الصاد فيها صفير، فيها إطباق، فيها استعلاء، كمان حرف قوي، الصفير من الصفات القوية مثل الاستعلاء والإطباق. هلأ ما تقول لي طيب ما الضاد كمان فيها إطباق واستعلاء والطاء، بس إطباق الطاء أقوى، إطباق استعلاء الطاء أقوى من استعلاء غيرها، فإذن أول شيء الطاء، بعدين الضاد، ثم الصاد، ثم بعد الصاد الظاء. الظاء فيها إطباق، فيها جهر، فيها استعلاء، كمان إصمات، الإصمات بعضهم عده من الصفات القوية، أكيد كمان الطاء فيها إصمات. طب ضيف صدق ظل ظاء، بعدين القاف، ثم الغين، ثم الخاء. الخاء أضعف شيء بحروف الاستعلاء، لأنه الخاء مهموسة رخوة، فيها استعلاء بس فيها رخاوة وهمس وهي منفتحة، القاف ليست مطبقة، الخاء ليست مطبقة، كمان القاف ليست مطبقة. شو قال ابن الجزري رحمه الله؟ قال: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى، يعني حروف الإطباق هي أقوى حروف الاستعلاء، وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. الصاد فيها إطباق، القاف ما فيها إطباق، فأعطى مثلين لحرفي الاستعلاء، واحد فيه إطباق والثاني ليس فيه، وأحدهما ليس فيه إطباق. القاف ما فيها إطباق فيها استعلاء، الصاد فيها استعلاء وإطباق. أي وخصص الحروف المطبقة بدرجة تفخيم أعلى من حروف الاستعلاء، وذلك لأن كل حرف مطبق فهو مستعلي، كل حرف فيه إطباق بيكون فيه استعلاء،
لأنه إطباق يعني ارتفع اللسان، التصق جزء من اللسان أو اقترب جدا من الحنك الأعلى أو التصق، فإذا في استعلاء. فكل حرف مطبق هو حرف مستعلي ولا عكس، مش كل حرف مستعلي بيكون مطبق. ما قلنا القاف، القاف فيه استعلاء ولكن ليس فيه إطباق. قال: ولذلك يجب تخصيص حروف الإطباق الأربعة وهي الطاء والضاد والصاد والظاء من أحرف الاستعلاء بتفخيم أقوى من بقية حروف الاستعلاء وهي القاف والغين والخاء. فإذن صاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هدول أقوى، هدول أربعة من السبعة أقوى من الباقيين، أقوى من الغين والخاء والقاف، لأن أحرف الإطباق الأربعة أعلى من بقية أحرف الاستعلاء، لأن فيها من صفات القوة ما ليس في بقية حروف الاستعلاء. طيب هلأ بدنا ناخد خمس مراتب للتفخيم. هذه المراتب كانت مرت معنا، هنرجع نعيدهم. هذا على ما اختاره الحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. بالمرتبة الأولى حرف الاستعلاء المفتوح اللي بعده ألف، مثل الطامة. قال، هيدا أقوى شيء بالاستعلاء، فإذا المفتوح اللي بعده ألف. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خير، طلبة. المرتبة الثالثة المضموم، إذا كان حرف الاستعلاء مضموم فبيكون بالمرتبة الثالثة، مثل ظلمة، ضربة. المرتبة الرابعة أن يكون حرف الاستعلاء ساكنا. حرف الاستعلاء إذا إجا ساكن في تفخيم، بس هذا التفخيم بأي مرتبة؟ منه بأعلى شيء، في المرتبة الرابعة. في المرتبة الخامسة أن يأتي حرف الاستعلاء مكسور. فإذا حنرجع العيد، المرتبة الأولى تكون في المفتوح الذي بعده ألف، نحو الطامة، شفتوا إطباق واستعلاء، طاء مفتوح وبعده ألف أقوى شيء، يضاعف، صادقين، ظالمين، قائلون، غافلين، ما في غا، غافلين، خائفين. المرتبة الثانية وتلي الأولى في القوة تكون في المفتوح الذي ليس بعده ألف، فلن تستطيع له طلبا، طلبا، طاء مفتوحة ما بعدها ألف. المرتبة الثانية في التفخيم قلنا على ما اختاره ابن الجزري رحمه الله. ضربتم، صبر، صبر، ظلم، قعد، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، قعد، غضب، خلق. المرتبة الثالثة تلي الثانية في القوة تكون في المضموم مثل ما قلنا، وطبع، طيب ضاد مضمومة، مضمومة، فضرب، صاد، صرفت، صرفت أبصارهم، ظلم، غلبت، طب الخاء، خلقوا. هذه المرتبة الثالثة إذا كان الحرف حرف الاستعلاء مضموما، في المرتبة الثالثة في التفخيم. طيب الرابعة قلنا في الساكن، يطبع، يضرب، فاصبر، طيب الظاء، لا يظلم، يقرؤون، القاف، الغين، يغلب، الخاء، يخلق، ساكنة، هذه الحروف ساكنة في المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة والأخيرة تكون في المكسور، بطرت، بطرت، جاءت الطاء مكسورة، ما بيروح كل التفخيم ولكن في أدنى المراتب. ذرية ضعافة، فخمنا الإخفاء لأن الضاد من حروف التفخيم، ذرية ضعافة، ضي، صراط، صراط الذين، ظاء، هم وأزواجهم في ظلال، ظي، في ظلال على الأرائك متكئون، قاف، قتال، الغين، غطاءك، الخاء، خلال. طيب هلأ أخذنا المراتب الخمسة. بالنسبة للساكن في تفصيل عند أحد أئمة المتأخرين وهو الإمام المتولي رحمه الله من علماء التجويد، وعلى قوله يعني على ما اختاره العمل،
شو بيقول بالساكن؟ بيقول الساكن تنظر إلى ما قبله، هذا الحرف الاستعلاء اللي هو إجا ساكن. شو حركة الحرف اللي قبله؟ قال إن كان ما قبله مفتوحا يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني مثل خير، مثل طلبة، نحو يا قطاعون يا طلوع، يعني تفخيمه مثل التفخيم اللي بالمرتبة الثانية. إذا كان قبل الساكن حرف الاستعلاء الساكن قبله مفتوح يعطى تفخيم المفتوح الذي ليس بعده ألف. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، الشاهد فيه تطلع أو المثال. طيب إذا كان اللي قبله مضموم، إذا كان ما قبله مضموما يعطى تفخيم المضموم، حرف ساكن مستعلي قبله ضم، تقبل أن تقبل، يريدون ليطفئوا، يعني بالمرتبة الثالثة، مش أقوى مراتب التفخيم، ليطفئوا، ما شرط تعمل ليطفئوا، أصلا ما في ضم بالقلقلة، أقرب إلى الضم، يعني ما إلى إلى الضم في الطاء، في قلقلة الطاء والقاف، بعضهم يقول في الطاء والقاف ليطفئوا. طيب إذا كان اللي قبله مكسور يعطى تفخيما أدنى مما قبله مضموم، نذقه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تحط قبل الطاء في كسرة، هي ساكنة وقبل كسرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. طيب على هذا التقسيم الخمس مراتب اللي قلناه هون، أول شيء المفتوح اللي بعده ألف مثل الطامة وقال، الثاني مرتبة المفتوح اللي مش بعده ألف، الثالث المضموم، الرابعة الساكن، الخامسة الحرف الاستعلاء المكسور. على هذا يكون لكل حرف من الأحرف السبعة خمس مراتب، خمسة بسبعة بخمسة وثلاثين مرتبة يعني صاروا، وتكون الطاء المفتوحة التي بعدها ألف في أعلى المراتب. طيب آخر المراتب تكون الخاء المكسورة في أدناها. هكذا انتهت الفائدة التجويدية بحمد الله تعالى وحوله وقوته. فصل في المحافظة على القراءة بالليل، نتابع قراءتنا في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي. قال رحمه الله: ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر، قراءة الليل أثوب أعظم. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إلها مزية قراءة الليل، وكيف إذا كانت بالصلاة عم تقرأ القرآن في صلاة الليل، في صلاة التهجد، نور، نور لك في قبرك. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله. مين عبد الله هون؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا الحديث له قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، كان اللي مثلا شاف منام من الصحابة رؤيا، يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم له. فكان سيدنا عبد الله بن عمر بيتمنى أنه يشوف رؤيا حتى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فيعبرها النبي له. كان هيك عم يفكر وعم يتمنى أنه يشوف منام، وكان صغيرا في السن. فيوم من الأيام، ليلة من الليالي، رأى رؤيا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يذهب، أخبر أخته حفصة رضي الله عنها زوجة النبي عليه السلام، أخبرها بالرؤيا لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبر الرسول له هذه الرؤيا. شو الحديث؟ عن سالم عن ابن عمر أنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم، شوفوا من لما نام شافوا سيدنا عبد الله بن عمر، قال: فرأيت في المنام ملكين أخذاني، إجوا ملكان من الملائكة أخذوه، أخذاني إلى النار،
فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر بيكون له جانبان مبنيان. فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى النار في هذه الرؤيا على هذه الهيئة. وإذا لها قرنان كقرني البقر وإذا فيها ناس قد عرفتهم. شاف بالنار ناس بيعرفهم، نسأل الله السلامة. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، صار يستعيذ بالله من جهنم. فلقيهما ملك، يعني لقي ذينك الملكين ملك ثالث، هو أخذوا ملكان، إجا ملك ثالث شو قال له؟ فقال لي لم ترع، يعني لا روعة عليك، لا ضرر، لا تخف، ليس عليك خوف من النار، أنت ما تخاف، أنت في أمان. فقصصتها على حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بتكون أخته بنت سيدنا عمر، ما هو عبد الله ابن عمر. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون قال الرسول نعم الرجل عبد الله. شو قال؟ لو كان يصلي من الليل، يعني أحب له ذلك، أحب له أن يصلي بالليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل، ما ترك صلاة الليل بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. نسأل الله أن يرزقنا صلاة الليل والطاعات المقبولة. عن كم نتابع كلام الإمام النووي، قال وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال شرف المؤمن قيام الليل. هذا الحديث قال جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. قد ما أحد عاش بده يموت بعد الحياة طويلة أو قصيرة. وعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذا حال الدنيا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. قال وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي أنه قال إن كان الرجل، عم يحكي أنه بزمان تغيرت الأحوال، من زمان بعصر السلف كان أقوى، كانوا أقوى في العبادة وفي قراءة القرآن، بزمان قال تغيرت الأحوال، كيف زماننا هلأ؟ نسأل الله العفو والسلامة. قال إن كان الرجل لا يطرق الفسطاط طروقا، انتبهت لحروف الاستعلاء، أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، يعني من القراءة بيجي على بيته على خيمته على موضعه بيسمع أهله عم يقرأوا القرآن، بيسمعوا دوي مثل دوي النحل، بيشتغلوا بالعبادة مش مثلنا هلأ مليين بما لا ينفع إلا من رحم الله. قال فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، يعني كانوا نحن أمنا ما أمنا من العذاب. وعن إبراهيم النخعي قال كان يقول اقرأوا من الليل ولو حلبشة، يعني اقرأ بالليل، خلي عندك ورد بالليل من قراءة القرآن لو خمس دقائق، لو جزء يسير، لو وقت قليل ولو حلبشات. قديش بياخد حلبشات؟ عم يقول سيدنا الإمام النووي قلت وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته. ليش هي أفضل؟ لكونها أجمع للقلب، قلبك بيكون خلص صافي، ما في مشاغل وأصوات وأشياء تنشغل بها، وأصون وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات، خلص حاجاتك عملتها بالنهار، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات. الرياء بيروح ثواب العمل، فبالليل أبعد عن الرياء، ما حدا شايفك، أنت لحالك قاعد بالبيت بأوضتك، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له. أكيد هذا الحديث من الأحاديث

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا، ما تطلع لسانك كتير بالذال، ذال من الحروف اللثوية، نعم تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا الأسنان العليا، فيها جهر فيها رخاوة، حرف مستفل ما فيه تفخيم وهو منفتح ما فيه إطباق. فذاقوا وبال أمرهم بين الكسرة ولهم عذاب، إظهار الميم الساكنة لأنه بعدها ما في ميم ولا بعدها في باء، فإذا حكمها الإظهار. ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب، هون إظهار الميم الساكنة، عذاب أليم إظهار التنوين عند الهمزة لأنه الهمزة من حروف الحلق. ذلك بأنه، جيب مد الصلة، هذه هاء الضمير قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. ذلك بأنه كانت تأتيهم، هذا إدغام ماذا يسمى؟ تاء، تاء، تاء ساكنة دخلت في تاء متحركة، نفس الحرف نفس المخرج نفس الصفات، فإذا إدغام المثلين أو المتماثلين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا، شفتوا التفخيم هون أعلى مراتب التفخيم لأنه حرف استعلاء مفتوح وبعده ألف، فقالوا لو يعني ترقيق اللام، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، ضغمنا الواو في الواو، وتولوا واستغنى الله، هون حرف ساكن، حرف استعلاء ساكن وقبله مفتوح، فإذا بنفخمه مثل تفخيم الحرف المفتوح، حرف الاستعلاء المفتوح الذي ليس بعده ألف، يعني بتاني مرتبة، واستغنى الله والله غني، هاي حرف استعلاء مفتوح ما بعده ألف، مرتبة ثانية، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، جانا إدغام كامل، إدغام محض بلا غنة، ذهبت الغنة لأنه هذا إدغام كامل، فدخلت النون في اللام، ثم بعده جاء الإدغام الناقص اللي هو غير مستكمل التشديد، أين هو؟ لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا الثاني، النون الساكنة اللي بعدها ياء إدغام ناقص، إدغام غير محض، يعني بيبقى صوت الياء ولكن مع الغنة، اللي قبله ما بقى في نون دخلت في اللام، أل لن يبعثوا. قل، يعني يا محمد، التفسير بعد شوي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، بين الضمة تاعت التاء، عملتم مش عملتم، عملتم مع الترقيق، وذلك على الله يسير، ما منفخم اللام، على الله، أكيد لام لفظ الجلالة هنا سبقها فتح، تفخم تغلظ اللام، بس عم نحكي عن اللام تاعت على، على الله، وذلك على الله يسير. لماذا رققنا الراء هنا؟ لأنه سكنت وقبلها ياء ساكنة، خلاص إذا قبل ياء ساكنة ترقق الراء، إذا سكنت وقبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء الساكنة حرف لين أو حرف مدولين، مدولين مثل هون يسير ساكنة وقبلها مكسور، خير هون حرف لين، بكل الأحوال إذا قبل الراء اللي سكنت قبلها ياء ساكنة خلاص قول ترقيق، لأنه الياء الساكنة بزنة كسرتين. فآمنوا، ما هو هذا المد؟ فآمنوا، المد الأول أقصد، هذا مد البدل لأنه إجت الهمزة قبل حرف المد، وين حرف المد؟ الألف الساكنة اللي قبلها مفتوح. فآمنوا، طب هيدي نو، هذا الصوت نو، هذا المد الطبيعي، واو ساكنة قبلها مضموم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. شفتوا رققنا الراء لأنه قبل ياء سكنت وقبلها ياء ساكنة، خبير.

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته

أبدا ذلك الفوز العظيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل تفسير سورة التغابن. كنا وصلنا إلى قول الله تعالى في هذه السورة العظيمة: خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بالحكمة البالغة، وهو أن جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم. وصوركم، الله صورنا فأحسن صوركم، أتقن وأحسن صوركم، جعلكم أحسن الحيوان كله وأبهاه. من حسن صورة الإنسان أنه خلق منتصبا، ظهر جالس غير منكب، متناسب الأعضاء. الله جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال، في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، هذه مثل الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وصوركم فأحسن صوركم، يعني أحسنوا سرائركم كما أحسن صوركم. طهر قلبك من النجاسات المعنوية نقصد. وإليه المصير، إلى الله المرجع يوم القيامة، إلى جزاء الله مرجعنا جميعا. ثم قال ربنا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. شوف كم مرة العلم ذكر في هذه الآية. نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد وما يعلنونه، ثم بعلمه بما يضمره العباد في صدورهم. نبه بذلك على أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه، فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجترأ على شيء مما يخالف رضاه سبحانه. تكرير العلم هون قالوا في معنى تكرير الوعيد، يعني هذا تخويف للناس. ثم يقول ربنا عز من قائل، مخبرا عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق، ماذا قال ربنا؟ قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. الخطاب لكفار مكة، ألم يأتكم، معرفت نبأ الذين كفروا من قبل، خبر قوم نوح وصالح وهود ولوط. فذاقوا وبال أمرهم، فذاقوا وبال أمرهم، سوء عاقبة كفرهم في الدنيا، ذاقوا وخيمة تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم من العقوبة والخزي في الدنيا، ولهم عذاب أليم، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا. شوف العناد. ذلك يعني إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه في الدنيا وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ذلك ليه؟ بأنه، يعني من أجل أنه، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني جاءتهم الرسل بالحجج الظاهرات بالمعجزات البينات. ماذا قالوا؟ فقالوا أبشر يهدوننا، يعني استبعدوا الرسالة في البشر ولم يستنكروا العبادة للحجر. سبحان الله، ما أسخفهم. استبعدوا أن يكون الرسول بشرا، وذلك لقلة عقولهم وسخافة أحلامهم، ولم ينكروا أن يكون معبودهم حجرا. عبدوا الحجر واعتقدوا فيه الضر والنفع بذاته، وتركوا عبادة الله، واستبعدوا أن يكون الرسول بشر مثلهم. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا، يعني بالرسل، وتولوا، يعني أعرضوا عن الإيمان، واستغنى الله أطلق، يعني الله لا يحتاج إليهم، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى إيمانهم ولا إلى طاعاتهم إذا أطاعوا، لا يحتاج إلى أحد سبحانه. الله غني، الله مستغن عن كل ما سواه. واستغنى الله والله غني حميد، الله غني عن خلقه، حميد
على صنعه. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمه ربه ففاق من قبله من الخلق ومن بعده، فأخرج الله تعالى به أقواما كثرا من الظلمات إلى النور، ومن دياجير الكفر إلى ضياء الإيمان، فصاروا دعاة إلى الحق ناشرين له بين الخلق، تعلموا ما افترض الله من العلم وعلموه، جامعين بين التفقه في الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كان الصحابة يتعلمون في الابتداء أمور العقيدة

ثم بعد ذلك ما يحتاجون إليه من فروع الفقه. فقد روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. وروى ابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صححه الحافظ البوصيري. وسلك التابعون هذا السبيل، ثم تبعوا التابعين وأتباعهم، وكانوا يحرصون على تعليم الصغار هذه العلوم وتلقينهم إياها حتى يشبوا بعيدين عن البدعة السيئة، حريصين على السنة الشريفة، يفرقون بين الحق والباطل والشبهة والدليل. فإن الأمر كما قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. ومن هؤلاء العلماء المحدث الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1305 هجرية. ومما قاله في تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات في كتاب الاعتماد في الاعتقاد: اعلم إذا قال لك قائل: من تعبد؟ فقل: أعبد الله الذي لا إله إلا هو، الذي ليس متحيزا في الأرض ولا في السماء، كان قبل المكان والزمان وهو الآن كما كان، لا يمكن تصويره في القلب لأنه لا شبيه له في الموجودات، في الأرض سلطانه، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. ومما جاء في كتابه في تنزيه الله تعالى: وإن سألت عن ذاته، أي عن ذات الله، فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجود ووجوده واجب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والحمد لله أولا وآخرا.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. رواه البخاري ومسلم. أفيقوا أيها الناس، احذروا أيها المسلمون، خطر كبير وفساد عظيم. وبعد أن اطلعنا على كتاب عنوانه إلى الذي يسأل أين الله، الذي طبع في بيروت ويقولون فيه كلاما كفريا والعياذ بالله تعالى، ورأينا فيه ما تقشعر له الجلود وتشمئز منه النفوس وتأباه الطباع السليمة، في الصحيفة 100 تحت عنوان: ما هو شكل الله؟ ونص عبارته: لا نعرف لله شكلا، وهو أمر خارج عن نطاق البحث العقلي. ويذكر بعد هذه الكلمات والعياذ بالله أن لله شكلا، ولكن البشر لا يعرفون هذا. وقياما منا بالواجب الشرعي وعملا بالقرآن والحديث، ها نحن نرد وننكر هذا الكفر الصريح ونحذر الناس منه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الشورى: ليس كمثله شيء. هذه الآية هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق بأي وجه من الوجوه، كما ذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويقول الله تعالى في ذم الكفار الذين يشبهون الله بخلقه: وجعلوا له من عباده جزءا. ويقول جل ثناؤه أيضا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه. ويقول في نفس السورة: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. ويقول: تقدست أسماؤه ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. والمعلوم لكل عاقل أن الشكل من صفات المخلوقين التي تنزه الله عن الاتصاف بها، بدليل ما ذكرناه من النصوص القرآنية والحديثية. وقد نقل الإجماع على نفي الشكل عن الله تعالى الإمام أبو منصور البغدادي رضي الله عنه في كتابه الفرق بين الفرق، وذلك بعد أن ذكر عقائد الفرق الضالة المنحرفة ورد عليها، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة فقال: وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاء. ثم يقول في نفس الكتاب: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ويقول الإمام عمر بن محمد النسفي في العقيدة النسفية ما نصه: لا يوصف بالماهية، أي بالهيئة والشكل، ولا بالكيفية. وقال الإمام محمد الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن المعتمد في الجامعة الأزهرية كلية أصول الدين الجزء الثاني ما نصه. أما نحن معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد في الأدلة القطعية التي تواترت على أنه تبارك وتعالى ليس جسما ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد، لا إلى مكان ولا إلى زمان ولا إلى نحو ذلك. ولقد جاء القرآن بهذا في المحكمات إذ يقول سبحانه: ليس كمثله شيء ولا يغرنك أيها المطالع ما موه به هذا المؤلف بهذا اللفظ البشع بأنه قال: ما هو شكل الله. وقد سمعت نصوص العلماء في تنزيه الله عن الشكل، وقد قال أيضا الإمام القرطبي رضي الله عنه في كتابه الإعلام الجزء الأول عن الله: لا يتوجه عليه متى ولا أين ولا لما ولا كيف، فلا يقال متى وجد ولا أين وجد ولا كيف هو. وهاك نص الإمام الأكبر أبو المظفر الإسفرايني رضي الله عنه في كتابه التبصير في الدين: وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في مكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال والحجم والجسم والجثة والحيز والمقدار والنواحي والأقطار والجوانب والجهات كلها لا تجوز عليه تعالى، جميعها يوجب الحد والنهاية. ويتابع قائلا: وقد دللنا على استحالة ذلك على البارئ تعالى، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ويقول الإمام الإسفرايني أيضا: وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية والأينية، لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو. انتهى من كتابه التبصير في الدين. ويقول الإمام المدقق البحر العلام ابن الجوزي في كتابه المدهش ما نصه: وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال كيف، والكيف في حقه محال أن تتخيله الأوهام وكيف تحده العقول. ويقول في نفس الكتاب: ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه، المشبه والمعطل أعمى. فبعد هذه النقول الواضحات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات والجواهر الغاليات أقوال الأئمة المهديين وكبار المجتهدين، وبعض نصوص الآيات القرآنية المحكمة، كيف يتجرأ عاقل ومن يدعي العلم والإرشاد والعمل الإسلامي على أن يسطر في كتابه هذا الكفر الفظيع؟ وقد روى البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، أي مستحيل على الله أن يكون له كيفية. وهل تكون الكيفية بلا طول وعرض وعمق وتركيب وأعضاء وأبعاض وأركان وأدوات وجوارح وصورة وشكل؟ وما هو الشكل إلا هذه المعاني والصفات الحادثة المخلوقة التي هي بخلق الله تعالى؟ وقد قال الإمام السلفي أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقد نقل البيهقي عن شيخه أبي سليمان الخطابي أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، لأن الصورة تقتضي الكيفية، والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. فالحذر الحذر أيها الناس من الكفر بأنواعه، ومن تشبيه الله تعالى بخلقه، ومن مطالعة هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التي حشي فيها الفساد ونشرت في البلاد وضل بسببها كثير من العباد، فأوقعوا أنفسهم في الهلاك وإن ماتوا معتقدين التشبيه والتجسيم في حق الله تعالى والحيز والشكل والمكان، فإنهم بذلك يكونون وقودا للنار إلى أبد الآباد، وحطب جهنم فيها خالدين. وهذا من جملة التحذير الواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة المحمدية. وليس هذا التحذير الواجب من تفرقة الصف الإسلامي، بل بنصح أهل الضلال والتحذير من أهل الكفر والفساد نحافظ على وحدة الصف الإسلامي. يقول الإمام أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق ومناصرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 51 من سورة الأنبياء إلى الآية 18 من سورة الحج بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الذكر معناه طاعة الله، أي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عما فرض الله عليكم من أمر الدين. فالذي تمنعه أولاده أو أمواله عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو من الخاسرين. فإنما ذكر الله تبارك وتعالى هذين لأنهما أعظم الشواغل، أعظم ما يشغل الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى، الأموال والأولاد. كثير من الناس يعصون ربهم من أجل أموالهم، يقعون في الكبائر والصغائر من أجل المال. ومنهم من يعصي الله تبارك وتعالى بالكبائر والصغائر لأجل الأولاد، لأجل أولاده، فكلا الفريقين من الهالكين في الآخرة. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف ما أحل الله من المال وما حرم، ويجب عليه أن يعرف ما يعامل به أولاده، لأن معاملة الأولاد في أشياء حق ديني، وأما في أشياء فهو معصية لله تبارك وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة، أي عن الموقف، حتى يسأل عن أربع، عن أربعة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه الطبراني في المعجم الكبير. هو سؤال يوم القيامة عن هذه الأشياء: فيما أفنيت عمرك؟ فمن الناس من أفنوا أعمارهم في طاعة الله من أول سريرتهم إلى إبان موتهم، هؤلاء من السابقين، أي من أهل الدرجات العلى الذين يرفعهم الله تعالى فوق عباده درجات. ومنهم من يفني كثيرا من عمره في معاصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب قبل أن يموت توبة نصوحة، أي يتوب من جميع الذنوب ولا يرجع إليها، فيأتيه الموت وهو تائب ليس له ذنب إلا وقد تاب منه قبل أن يموت. وهؤلاء أيضا من الناجين، من السالمين، ليس عليهم عذاب في قبورهم ولا في آخرتهم. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك، فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. وهناك صنف آخرون من البشر، وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله ثم ختم لهم بحالة سيئة، أي وهم مسترسلون في معاصي الله، كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال، وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. وقسم من الناس أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى، وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يقاتلون الناس في غير سبيل الله تبارك وتعالى فتصيبهم جروح وعطب في بعض أجسادهم وهم لا يقاتلون في سبيل الله، بل كانوا يقاتلون الناس في سبيل أهوائهم، هؤلاء كلهم خاسرون. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة فهؤلاء ناجون سالمون يكونون من أهل الدرجات العلى. وأما الأموال فالأموال قسمان، مال مذموم ومال ممدوح. المال المذموم فهو المال المجلوب من طريق حرام، كالذين يكتسبون المال من الربا. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة، كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة قلت أو كثرت، هذا مال محرم وبال على صاحبه يوم القيامة. يعذب على ذلك، أي على جمعه المال من الطريق الذي حرمه الله. وكذلك الذي يستولي على مال يتيم قريب له أو يتيم غير قريب له، أو يستولي على مال الوقف وليس هو من أهل الوقف المستحقين، هذا أيضا ماله حرام، يكون وبالا عليه في الآخرة. فمن جمع مالا من حرام كان ذلك وبالا عليه في الآخرة لو تصدق به على الفقراء والمساكين، وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات، لا يقبل الله منه، لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان، لا يقبله الله. فمن دخل في يده مال حرام توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائم بعينه، أي لم يتلف لم يتصرف فيه، توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له. فإن مات أصحابه المستحقون له فإلى ورثته، وأما إن تصرف فيه استهلكه وأتلفه وصار لا يمكنه أن يرده إلى مستحقه بعينه، فإما أن يستسمح صاحب الحق، وإما أن يرد له بدل ذلك المال الذي أتلفه عليه. فمن فعل ذلك مع الندم صار تائبا، لا يعذبه الله تعالى في الآخرة من أجل ذلك المال. وأما من جمع المال بطريق حلال، مثلا ورث من أبيه مالا كثيرا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام، فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة، يعذب بذلك المال الذي صرفه في الحرام، كالذي يصرف ماله في الخمور وما أشبه ذلك، كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم فلان سخي، يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس، هذا أيضا يستحق عذاب الله، لأن الذي يعمل حسنة ليمدحه الناس يستحق عذاب الله. إنما السالم الناجي عند الله هو الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه بطريق حلال، لا يصرفه في الخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، ولا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس، هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة، كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام ومن استعمال ماله في الحرام. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد، مثلا المرأة يكون لها ولد، من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر، هذه استحقت عذاب الله. ثم بعض الناس يقعون في الكبائر أيضا من أجل أولادهم بعدة طرق، من ذلك أن بعض الناس من أجل تخريج أولادهم مثقفين ثقافة كبيرة في علوم الدنيا يأخذون المال بطريق الربا لينفقوا على أولادهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم ثم لا يضمنون النفع الدنيوي من هؤلاء الأولاد. بعض هؤلاء الأولاد يأخذ الثقافة الدنيوية ثم يعود إلى بلده ثم لا يعتبر أباه الذي تعب عليه شيئا، يحتقره، يقول هذا ما عنده ثقافة، ينظر إليه كأنه بهيمة، ينظر إلى أبيه الذي تعب عليه وعصى ربه من أجله، جمع المال من هنا ومن هنا من حرام لينفق على هذا الولد حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ينظر إليه كأنه بهيمة. هو أتعب نفسه وعصى ربه من أجله، ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة، ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخريجهم مثقفين، يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا ويفرحوا آباءهم. هؤلاء أيضا خسروا، كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم، ثم ما نالوا منهم ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كم من مستقبل يوما لا يستكمله. معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار، بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها، لأن الموت لا يشاور الشخص، بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي، حتما يأتيه في ذلك الوقت. ومن الناس من يموتون فجأة، هذا يموت وهو ماشي في طريقه، وهذا يموت وهو يضحك مع الناس، وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة.

إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية، بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير، يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم وممتعين بالصحة والنشاط، وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدل حالهم هذا على أنهم في الآخرة حظهم قليل. هذا إن ماتوا مسلمين حظهم في الآخرة قليل، من كان حظه في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. أكثر الصالحين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الماء. بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تبارك وتعالى يحمي عبده الذي يحبه من هذه الدنيا، أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء، فأغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال، وهم محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة، هذا ليس دليل الرضا عند الله. كثير من الناس لما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون الله يحبني، هذا كذب. إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الذي يحبه الله. أما هؤلاء المغرورون يكونون معرضين عن طاعة الله، لا يعرفون الحلال والحرام، يقولون نحن مسلمون، ويتخبطون في الحرام وينغمسون في الحرام، يقولون بأنهم مترفهون في عيشتهم والبلايا لا تكثر عليهم، يقولون نحن الله راض عنا، الله يحبنا، والعياذ بالله. هؤلاء هلكوا. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له، أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل قولا بغير علم فيما ليس فيه رخصة للإنسان أن يقوله بغير مستند شرعي. وقد روى الترمذي في جامعه في كتاب الصمت للحافظ عبد الله بن محمد أبي بكر القرشي: قل خيرا وإلا فاسكت، وذلك لأن من أكبر مهالك ابن آدم أن يقول بما لا يعلم أنه جائز فيحلله، أو يقول بتحريم شيء لا يعلم له مستندا في شرع الله تعالى. فالقول بجواز شيء والقول بتحريم شيء إن لم يكن مستندا إلى شرع الله تبارك وتعالى فهو باطل وبال على صاحبه. لذلك استحسن أهل العلم، أهل الورع، أهل التقوى كلمة لا أدري فيما لا يعلم الشخص أنه جائز أو أنه غير جائز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن شيء فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد أن أسأل عن شيء لا أعلمه فأقول لا أدري. فإذا كان رسول الله صلى الله